ويسألونك ماذا

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.

بأيدينا. سنكبر وسنسألكم عنه، فماذا ستجيبون؟

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف
2: كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: Just found it. تستمعون للأولى. Radio Delta.
5: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.
6: Radio Delta. We don't play hits. We create them.
7: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place.

0: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح جاوب ولي
1: بثلي أنت فيك الخير.
0: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي. يلا كيف يشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
1: أيوة
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري
4: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7 فون، أصالة وتواصل.

0: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
1: Radio Delta 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: Listen. Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الانوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: اسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

just found it. امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7239968887 أو 7028946081. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
11: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
12: من زمان
13: من زمان
11: حلويات وبيتزا ومعجنة
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
12: من زمان
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
11: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
10: 772-238-378
14: يا حلو يا حالي دايما على بالي
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
19: Radio Delta

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر أصبر رغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا إنه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده لا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.
10: وقفة ضحكة
11: زبجة
10: ندارة
11: كركرة
10: ضحك من قلبك.
12: خبر ايه يا عمدة؟
13: انا هنا يا مدهوة الحرقة.
12: خبر ايه يا عمدة؟ جايين يحتفلوا بالدكتور دادو وودعوه ومصفر
13: اباي.
12: ايوه
13: انا مش قلت محدش يجي على المحطة؟ انت يا بجم وربع منك ليه.
14: ايوه عمدة،
13: مش احداكم اوامر وتعليمات مشددة بعد ان تواجد المواطنين على رصيف المحطة؟
14: هم اللي جون بقى
13: ابا يا عمدة.
12: وهو معقول يعني الدكتور جادي سافر من غير ما نيجي نوصله؟
13: بتقول ايه يا اخويا؟
12: من غير ما نيجي نوصله.
13: عجايب، يكونش الدكتور جد مسافر أميركا ولا بلاد تركب لفيال؟
12: اهو مسافر وخلاص. ايوه
13: يا جدع انت يهطل. يا جدع يهطل.
12: يا ابويا جفار يا ابويا.
13: اهدي، هم نقلوه
12: من باب الاحتياط يا عمدي.
13: يا جدع يهطل.
12: ايوه
13: الدكتور جد نزل مصر.
12: ايوه
13: يعني كلها فركة كعب بالقط.
12: ايوه
13: ايه انتوا ايه؟ ما صدقوا تلاقوا حد مسافر وهات لما وهسع على الرصيف. عايزين سفريه وتشبعوا فيها لطم.
12: خبر ايه يا عمدي؟ انت عايز اهل مصر يضحكوا علينا ويجيبوا فطرتنا ويقولوا احنا ابو لبه ما راحش يودع الدكتور جاد وهو مسافر؟
13: اهل مصر.
12: ايوه اهل مصر.
13: لا الله يا واد مفتحي وباربع عيون.
12: ايوه خذيكم بقى.
13: هم أهل مصر يعرفوا إن أبو لبة دي موجودة على الخريطة النصله. فوقوا بقى فوقوا بقى طلاينا فوقوا.
12: خبر إيه؟
13: ده احنا بلدنا كلها ما تجيش 300 نفر
12: وربع.
9: اسم الله عليك يا صنافور المحطة.
14: أطخوا يا جناب العمدة.
13: إيه؟
14: أطخوا.
13: لا معلش النوبة يا عبد الرحيم، وده آخر إنذار يدور منك، وقد أعذر من أنذر.
14: أيوة لقد أزعر من بعجر.
13: إيه بعجر بعجر يا مبعجر.
14: مش أنت اللي قول؟
13: صحيح صدق اللي قال عليك صعيدي معدل باتنين جفا. والله يلا يلا يلا كل واحد يروح يشوف صالحه. أنا بنفس اللي حقوم بمراسم وداع الدكتور جاد،
12: وإحنا

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أنها جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
12: نعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.

0: أولا، البيضة أم الدجاجة؟ هو مجرد تسلية وفضول، ربما ستغير رأيك حين تستمع إلى التفاصيل. حتى لا نتأخر عليك بالإجابة، فإن الدجاج بشكل عام نشأ قبل 50 مليون سنة، بينما البيض كان موجودا قبل ذلك بكثير. فالديناصورات مثلا كانت تتكاثر بالبيض، وكذلك الحيوانات البرمائية وغيرها. ولذلك فإن البيضة عمليا هي من أتت أولا وبلا نقاش. لحظة، الأمر لم ينتهي بعد. السؤال، من وضع البيضة التي أدت إلى ولادة أول دجاجة؟ أنصار نظرية أن الدجاجة أولا يستندون إلى حقيقة علمية مفادها أن بروتين OV17 المسؤول الوحيد عن تبلور وتشكل قشرة بيض الدجاج موجود حصرا داخل مبيض الدجاجة، وبالتالي مستحيل أن تكون البيضة هي التي سبقت. وحتى نحل لكم هذا الإشكال، نأخذكم في رحلة علمية تاريخية بسيطة وقصيرة. لو عرفوا من هو جدها لما تجرأوا على تعليقها رأسا على عقب. إنه هذا الديناصور. نعم، الديناصور الذي تطورت جيناته عبر عشرات ملايين السنين حتى صار إلى دجاجة. فالعلماء يقولون إن الحمض النووي لأي مخلوق يشهد طفرات جينية عبر السنين، تتراكم هذه الطفرات حتى تصل إلى الخلية الأولى، وعندها يحدث تغييرا كبيرا في شكل المخلوق وصفاته. وهذا يعني أن بيضة جيل من أجيال الديناصور حملت الدجاجة الأولى التي نعرفها حاليا بعد رحلة تطور. أرجل هذه الطيور التي تشبه تماما أرجل الديناصور ليست هي الدليل الوحيد على أن الدجاج حفيد الديناصورات. فالتشريح والمطابقة مع الأحفوريات وطريقة وضع البيض كانت دليلا على ذلك. وفي عام 2015 قامت مجموعة من الباحثين بتجربة على فرخ داخل البيضة حين عطلوا عمل الجين المسؤول عن تطور المنقار، فكانت المفاجأة أن شكل الوجه والرأس والفم عاد إلى أصله وكان مطابقا لجمجمة الديناصور من نوع فيلوسيرابتور. في الخلاصة، إذا كان السؤال أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة، فإن البيضة بشكل عام هي التي سبقت لأنها أقدم بملايين السنين. وأما إذا حصرنا السؤال بالدجاجة وبيضتها فقط، فإن الدجاجة جاءت أولا لأن البيضة التي نشأت فيها الدجاجة الأولى من النوع الذي نعرفه تعود إلى بيضة الديناصور قبل أن تحمل البروتين الخاص بها والمسؤول عن تشكيل قشرة البيض التي جاءت بورثتها. ولكم أن تتخيلوا أن أضخم حيوانات الأرض الذي كان يأكل في اليوم الواحد نصف طن من اللحوم صار أحفاده وجبة مقلية على الموائل.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50 Meter Street in Babbos.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعي من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 11:00 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى
3: راديو دلتا.
4: لما ضاع

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: call it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Waklet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fuhuk min kalba.
4: Bali?
2: Ay.
4: Bali? Ma wuslitsh lisa. لا انت روحت لفين؟ لا البالي ده راس راجعي دي ما شاء الله ما شاء الله هترقص على واحدة ونص ما شاء الله ما شاء الله رقصة في الكاميرات ما شاء الله ما شاء الله وجيب لنا رجالة ما شاء الله ما شاء الله كل راجل
2: حقيقة وادي تقول ده وادي
4: ايه بقول لك بنت عشان رقصة وفتحها في الكاميرات
2: بنت عشان رقصة وفتحها في الكاميرات
4: ما احنا هنغتني عمارات ايه وعزب ايه مش هنبقى ملحين على الزباين
2: زباين ايه وادي
4: اللي هنفتح لهم هنسيب البنت تفتح لوحدها ولا ايه؟ لازم الاسره كلها تروح تفتح مع البنت حضرتك تاخد ترابيزه وتفتح ماما تاخد ترابيزه وتفتح انا واخواتي هناخد ترابيزه ونفتح عمتي لما تيجي من البلد نقلعها الملس ونديها ترابيزه وتفتح احنا مش في عصر الانفتاح ولا ايه؟ ولا انت ضد الانفتاح ولا انت مين قاسم السماوي ولا مين انت مين قلت ايه

صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كارت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. رقم العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: كده أنا جوعة.
14: كباب لحم، كباب دجاج،
15: أوصل لحم،
16: أوصل دجاج،
17: وشيش طاووق، خيال. What is love?
13: Baby, don't hurt. كده جوعة.
15: مشاوي رهيبة،
18: نكهة تركية عجيبة.
19: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
20: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: Activate logon sequence.
2: This is radio station today's best music. 102.
3: This is Radio Delta.
4: If you have a radio, thanks for listening.
5: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
9: You want it tomorrow? We made it today. Welcome to
10: Radio Delta.
9: Oh God.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أطول.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: وانت ماشي كل يوم؟
4: أيوة،
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: Just found it. Radio Delta, the number one choice, number one station.

لا تعاد ليس عيني لا تراك أسرتني مغلتاك أنا أقرب للهلاك رحمة فضلا ومن أنا أقرب

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it. Radio Delta 101.7, the number one hit Arabic station in the Middle East.
14: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:11 في شركة سبأفون.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف، مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورج المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
15: سبافون، أصالة وتواصل.
17: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
18: شخصيات

براءة اختراع للقاح شلل الأطفال، لأنه ما من أحد يملك براءة اختراعه للشمس، فالشمس حق للجميع. ولد الطبيب جونا سولك في 28 من شهر أكتوبر عام 1914 في مدينة نيويورك لعائلة فقيرة من المهاجرين الروس، وكان التعليم من أولويات أسرته وضرورة مهمة لديها، ولذلك تم إرسال جوناس للحصول على تعليمه اللائق، حيث تخرج من المدرسة الثانوية ثم انتقل إلى جامعة مدينة نيويورك، حيث شجعه والداه على إكمال المسيرة والانضمام إلى التعليم الجامعي. وهناك حصل على شهادة في الطب من جامعة نيويورك في عام 1939. وفي الكلية التقى دونا لينسايد التي أصبحت زوجته فيما بعد، وقد تزوجا وأنجبا 3 أطفال. بعد الحصول على البكالوريوس سعى سولك للحصول على الماجستير، وبعدها انضم لفريق عمل مستشفى مونت سيناي لعامين. ولم يجد سولك أي وظيفة في البداية، ولم ينقذه إلا أستاذه فرانسيس الذي أوجد له وظيفة في معامل أبحاث الجيش الأمريكي. وكانت البداية أبحاثا على فيروس الإنفلونزا، وأصبح سولك جزءا من الفريق العلمي الذي يعمل على تطوير لقاح ضد مرض الإنفلونزا في كلية الطب التابعة لجامعة ميشيغان. بعدها بسنوات قليلة، تحديدا في عام 1947، شغل سولك منصب رئيس معمل أبحاث الفيروسات في جامعة بيتسبرغ. وفي نفس الجامعة بدأ سولك أبحاثه المعملية لتطوير لقاح ضد مرض شلل الأطفال، واستطاع سولك أن يحدد 3 أنواع من الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال، ونجح في أن يطور الفيروس القاتل المضاد لهذا المرض، حيث يعمل اللقاح على استخدام الفيروسات التي تم تطويرها في المعامل ثم يقوم بتدميرها. حاول سولك في أواخر الأربعينات تطبيق أبحاثه على القرود، وكان لقاحه عبارة عن فيروس ميت، ولكنه فشل في أول تجاربه في عام 1952، وتم إعطاء جرعات معينة إلى الأطفال مباشرة، وقد نجحت التجربة على الأطفال بالفعل، حتى أعلن اكتشافه العظيم للعالم عام 1955، وأثبت مدى نجاح هذا اللقاح كعلاج فعال ضد المرض، وتم إعطاؤه الجرعة لحوالي 1,800,000 طفل في الولايات المتحدة وحدها، مما جعله أحد أنجح الاختبارات في تاريخ الطب. وقد أجرى سولك التجارب في عام 1953 على نفسه وأطفاله شخصيا، وبعدها طور سابين الفكرة وجعل الفيروس مضاعفا وليس ميتا، وعلى شكل نقط في الفم وليس حقا، وخرج اكتشافه إلى النور، واقتنع الأمريكان وقتها أن العلم لا دين له، وأن هذين اليهوديين قد أنقذا أطفال أمريكا ومستقبلها. في 12 أبريل عام 1955 تم تفعيل اللقاح، وبدأ استخدامه لأول مرة في الولايات المتحدة، وأصبح سولك بطلا قوميا. ولهذا أثنى الرئيس دوايت آيزنهاور على عمله ومجهوده بتخصيص كلمة له ضمن احتفالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض، وأصبح صاحب الاختراع الأعظم والأهم في العالم. وقد كان بإمكان سولك تسجيل براءة اختراع لقاحه، لكنه رفض حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة هذا العلاج على المستخدمين بعد حصوله على براءة الاختراع. في السنوات الأولى لاستخدامه كان اللقاح فعالا جدا في خفض عدد الحالات المصابة بالشلل، ففي عام 1952 كان هناك أكثر من 57,000 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة وحدها، ولكن انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ ليصبح أقل من 1,000 في غضون 10 سنوات التالية. وقد عمل الباحث اليهودي ألبرت سابين على تطوير لقاح الشلل واستبداله بلقاح طبيعي وغير مطور في المعامل وأقل تكلفة وبنفس فعالية لقاح سولك. أسس سولك مؤسسته الخاصة للعمل على تطوير الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض المستعصية، وأطلق عليها مركز سولك للأبحاث البيولوجية، سولك سنتر فور بيولوجيكال ستاديز، وكان ذلك في عام 1963. أصبح سولك مديرا للمركز، كما حرص هو ومجموعة من الأطباء والباحثين الآخرين على تطوير لقاحات أخرى فعالة ضد أمراض مثل السرطان وتصلب الشرايين ومرض نقص المناعة المكتسبة. بالإضافة إلى كونه باحثا وطبيبا وعالما، أصدر سولك أيضا كتابين بعنوان Man Unfolding و The Survival of the Wisest، الذي أصدره في عام 1973، وقام بمشاركته الكتابة ابنه جوناثان. بعد 31 عاما من الزواج انفصل سولك ودونا عام 1968، ثم تزوج سولك مرة أخرى من الفنانة والرسامة فرانسواز جيلوت، التي يشاع أنها كانت على علاقة سابقة بالفنان الإيطالي

0: بابلو بيكاسو. توفي سولك في 23 من يونيو عام 1995 بسبب قصور في عمل القلب في منزله بمدينة كاليفورنيا، ولكن مع إرث عظيم متمثل في اللقاح الذي أنقذ به أطفال البشرية كلها. ونستطيع القول أن سولك حفظ لنفسه مكانا في تاريخ الطب، لن تتمكن البشرية من نسيان الشخص الذي كان سببا في محاربة مرض كان الناس يظنون أنه مستعصيا ولا علاج له، ليصبح سولك واحدا من أهم الباحثين والعلماء في القرن العشرين.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان.
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك.
3: خبر ايه يا عمدة؟
4: انا هنا يا مدهوة الحرقة هنا.
3: خبر ايه يا عمدة؟ جايين يحتفلوا بالدكتور دادو وودعوه ومسافر.
4: اباي؟
3: ايوه.
4: انا مش قلت محدش يجي على المحطة؟ انت يا بجم وربع منك ليه.
5: ايوه عمدة،
4: مش احداكم اوامر وتعليمات مشددة بعد ان تواجد المواطنين على رصيف المحطة؟
5: هم اللي جون بقى
3: ابا يا عمدي. وهو معقول يعني الدكتور جادي سافر من غير ما نيجي نوصله؟
4: بتقول ايه يا اخويا؟
3: من غير ما نيجي نوصله.
4: عجايب، ايكونش الدكتور جدي مسافر امريكا ولا بلاد تركب لفيال؟
3: اهو مسافر وخلاص. ايوه
4: يا جدع، انت يهطل. يا جدع يهطل.
3: يا ابويا جفار يا ابويا.
4: اهدي، هم نقلوه
3: من باب الاحتياط يا عمدي.
4: يا جدع يهطل.
3: ايوه
4: الدكتور جد نزل مصر.
3: ايوه
4: يعني كلها فركة كعب بالقط.
3: ايوه
4: ايه، انتوا ايه؟ ما صدقوا تلاقوا حد مسافر وهات لما وهسع على الرصيف؟ عايزين سفرية وتشبعوا فيها لطم.
3: خبر ايه يا عمدي؟ انت عايز اهل مصر يضحكوا علينا ويجيبوا بطريتنا ويقولوا احنا ابو لبه ما راحش يودع الدكتور دادو وهو مسافر؟
4: اهل مصر؟
3: ايوه اهل مصر.
4: لا الله يا واد مفتح وباربع عيون.
3: ايوه خذيكم بقى.
4: هم اهل مصر يعرفوا ان ابو لبه دي موجوده على الخريطه النصله. فوقه بقى. فوقه بقى طلاينا فوقه.
3: خبر ايه؟
4: ده احنا بلدنا كلها ما تجيش 300 نفر
3: وربع.
4: اسم الله عليك يا صنافور المحطه.
5: اطخوا يا جناب العمده.
4: ايه
5: اطخوا؟
4: لا معلش، النوبه يا عبد الرحيم، وده اخر انذار يا دقر منتا. وقد أعذر من أنظر.
5: أيوة لقد أزعر من بعجر.
4: إيه بعجر؟ بعجر يا مبعجر.
5: مش أنت اللي قول؟
4: صحيح، صدق اللي قال عليك صعيدي معدل باتنين جفا. أيوة والله. أيوة والله. يلا يلا يلا كل واحد يروح يشوف صالحه. يلا أنا بنفس اللي حقوم بمراسم وداع الدكتور جد.
3: وإحنا حرس الشرطة.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: You just found it. You're listening to Delta.
11: Good music.
10: Best.
11: It's just the type of music that everyone can relate to.
10: Music.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 1-51 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 2-11 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده أنا جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: هذه الدجاجات لا تتوقف عن البيض، وهذا البيض يفقس فيأتي بالدجاج. أنا أولا، لا بل أنا. إن كنت تظن أن اللغز التاريخي حول من أتى أولا، البيضة أم الدجاجة، هو مجرد تسلية وفضول، ربما ستغير رأيك حين تستمع إلى التفاصيل. حتى لا نتأخر عليك بالإجابة، فإن الدجاج بشكل عام نشأ قبل 50 مليون سنة، بينما البيض كان موجودا قبل ذلك بكثير. فالديناصورات مثلا كانت تتكاثر بالبيض، وكذلك الحيوانات البرمائية وغيرها. ولذلك فإن البيضة عمليا هي من أتت أولا وبلا نقاش. لحظة، الأمر لم ينتهي بعد. السؤال، من وضع البيضة التي أدت إلى ولادة أول دجاجة؟ أنصار نظرية أن الدجاجة أولا يستندون إلى حقيقة علمية مفادها أن بروتين OV17 المسؤول الوحيد عن تبلور وتشكل قشرة بيض الدجاج موجود حصرا داخل مبيض الدجاجة، وبالتالي مستحيل أن تكون البيضة هي التي سبقت. وحتى نحل لكم هذا الإشكال، نأخذكم في رحلة علمية تاريخية بسيطة وقصيرة. لو عرفوا من هو جدها لما تجرأوا على تعليقها رأسا على عقب. إنه هذا الديناصور. نعم، الديناصور الذي تطورت جيناته عبر عشرات ملايين السنين حتى صار إلى دجاجة. فالعلماء يقولون إن الحمض النووي لأي مخلوق يشهد طفرات جينية عبر السنين، تتراكم هذه الطفرات حتى تصل إلى الخلية الأولى، وعندها يحدث تغييرا كبيرا في شكل المخلوق وصفاته. وهذا يعني أن بيضة جيل من أجيال الديناصور حملت الدجاجة الأولى التي نعرفها حاليا بعد رحلة تطور. أرجل هذه الطيور التي تشبه تماما أرجل الديناصور ليست هي الدليل الوحيد على أن الدجاج حفيد الديناصورات. فالتشريح والمطابقة مع الأحفوريات وطريقة وضع البيض كانت دليلا على ذلك. وفي عام 2015 قامت مجموعة من الباحثين بتجربة على فرخ داخل البيضة حين عطلوا عمل الجين المسؤول عن تطور المنقار، فكانت المفاجأة أن شكل الوجه والرأس والفم عاد إلى أصله وكان مطابقا لجمجمة الديناصور من نوع فيلوسيرابتور. في الخلاصة، إذا كان السؤال أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة، فإن البيضة بشكل عام هي التي سبقت لأنها أقدم بملايين السنين. وأما إذا حصرنا السؤال بالدجاجة وبيضتها فقط، فإن الدجاجة جاءت أولا لأن البيضة التي نشأت فيها الدجاجة الأولى من النوع الذي نعرفه تعود إلى بيضة الديناصور قبل أن تحمل البروتين الخاص بها والمسؤول عن تشكيل قشرة البيض التي جاءت بورثتها. ولكم أن تتخيلوا أن أضخم حيوانات الأرض الذي كان يأكل في اليوم الواحد نصف طن من اللحوم صار أحفاده وجبة مقلية على الموائد.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
11: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: اجد طعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206227 أو 7239968887 أو 7228946081. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
14: Just found it. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta
15: 711. الساعة الآن 4:11 دقيقة في شركة سبأفون.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
17: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
18: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
17: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
19: وقفت ضحكة
20: زبجة
19: نداره
20: كركرة
19: ضحك من قلبك
21: وليه؟
19: ايوه
21: وليه؟ ما وصلتش لسه. لا لا انت روحت لفين؟ لا البوليه ده راس راجعي دي ما شاء الله ما شاء الله، هترقص على واحدة ونص ما شاء الله ما شاء الله، رقصة في الكباريهات ما شاء الله ما شاء الله، وجيب لنا رجالة ما شاء الله ما شاء الله. كل راجل
19: حقيقة ولدي تقول ده ولد
21: ايه؟ بقول لك البنت عشان رقصة وفتحها في الكباريه.
19: بنت عشان رقصة وفتحها في الكباريه؟
21: اه ما احنا هنغتني عمارات ايه وعزب ايه، مش هنبقى ملحين على الزباين.
19: زباين ايه يا ولد
21: اللي هنفتح لهم؟ هنسيب البنت تفتح لوحدها ولا ايه؟ لازم الاسره كلها تروح تفتح مع البنت. حضرتك تاخد ترابيزه وتفتح، ماما تاخد ترابيزه وتفتح، انا واخواتي هناخد ترابيزه ونفتح، عمتي لما تيجي من البلد نقلعها الملس ونديها ترابيزه وتفتح. احنا مش في عصر الانفتاح ولا ايه؟ ولا انت ضد الانفتاح؟ انت مين قاسم السماوي ولا مين؟ انت مين؟ قلت ايه؟

0: كما أفضل.
1: Radio Delta every hour, guarantee.
2: It's quite fantastic.
1: Radio Delta.
0: كما أفضل. أكيد أفضل.
1: Radio Delta in stereo.
3: يا شمس الضحية، يا شمس الضحية، يا الله شوقي فيك.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البيتزا. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206227 أو 7399688 7 أو 7288946081. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770111919، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
16: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
16: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
16: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
16: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
18: من زمان.
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
16: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
18: من زمان.
16: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
16: 772-238-378. يا حلوة
20: يا 7-1-1. الساعة الآن 5:11 في شركة سبافون.
21: سبافون، أصالة وتواصل.
22: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان: ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله، هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أمتر من سبافون، خيارات أفضل بسعر أقل. 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
21: سبافون، أصالة وتواصل.
23: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات.

اليوم نتحدث عن واحد من العظماء في تاريخ البشرية، إنه الطبيب جوناس سولك، واحد من رواد الباحثين في مجال البحث الطبي عن مرض شلل الأطفال، وقد تمكن من تطوير لقاح فعال ضد المرض لينقذ هذا اللقاح ملايين الأطفال في العالم من هذا المرض اللعين. وقد أجاب جوناس على أسئلة الصحافة ذات مرة حول أحقية انتساب براءة اختراع المرض له أو إلى الطبيب اليهودي الآخر ألبرت سابين، فأجابهم جوناس: لا أحد يمتلك براءة اختراع للقاح شلل الأطفال، لأنه ما من أحد يملك براءة اختراعه للشمس، فالشمس حق للجميع. ولد الطبيب جوناس سولك في 28 من شهر أكتوبر عام 1914 في مدينة نيويورك لعائلة فقيرة من المهاجرين الروس، وكان التعليم من أولويات أسرته وضرورة مهمة لديها، ولذلك تم إرسال جوناس للحصول على تعليمه اللائق، حيث تخرج من المدرسة الثانوية ثم انتقل إلى جامعة مدينة نيويورك، حيث شجعه والداه على إكمال المسيرة والانضمام إلى التعليم الجامعي. وهناك حصل على شهادة في الطب من جامعة نيويورك في عام 1939. وفي الكلية التقى دونا لينسايد التي أصبحت زوجته فيما بعد، وقد تزوجا وأنجبا 3 أطفال. بعد الحصول على البكالوريوس سعى سولك للحصول على الماجستير، وبعدها انضم لفريق عمل مستشفى مونت سيناي لعامين. ولم يجد سولك أي وظيفة في البداية، ولم ينقذه إلا أستاذه فرانسيس الذي أوجد له وظيفة في معامل أبحاث

0: حيث يعمل اللقاح على استخدام الفيروسات التي تم تطويرها في المعامل ثم يقوم بتدميرها. حاول سولك في أواخر الأربعينات تطبيق أبحاثه على القرود، وكان لقاحه عبارة عن فيروس ميت، ولكنه فشل في أول تجاربه في عام 1952، وتم إعطاء جرعات معينة إلى الأطفال مباشرة، وقد نجحت التجربة على الأطفال بالفعل حتى أعلن اكتشافه العظيم للعالم عام 1955، وأثبت مدى نجاح هذا اللقاح كعلاج فعال ضد المرض، وتم إعطاؤه الجرعة لحوالي 1,800,000 طفل في الولايات المتحدة وحدها، مما جعله أحد أنجح الاختبارات في تاريخ الطب. وقد أجرى سولك التجارب في عام 1953 على نفسه وأطفاله شخصيا، وبعدها طور سابين الفكرة وجعل الفيروس مضاعفا وليس ميتا، وعلى شكل نقط في الفم وليس حقا، وخرج اكتشافه إلى النور، واقتنع الأمريكان وقتها أن العلم لا دين له، وأن هذين اليهوديين قد أنقذا أطفال أمريكا ومستقبلها. في 12 عام 1955 تم تفعيل اللقاح وبدأ استخدامه لأول مرة في الولايات المتحدة، وأصبح سولك بطلا قوميا، ولهذا أثنى الرئيس دوايت آيزنهاور على عمله ومجهوده بتخصيص كلمة له ضمن احتفالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض، وأصبح صاحب الاختراع الأعظم والأهم في العالم. وقد كان بإمكان سولك تسجيل براءة اختراع لقاحه، لكنه رفض حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة هذا العلاج على المستخدمين بعد حصوله على براءة الاختراع. في السنوات الأولى لاستخدامه كان اللقاح فعالا جدا في خفض عدد الحالات المصابة بالشلل، ففي عام 1952 كان هناك أكثر من 57,000 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة وحدها، ولكن انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ ليصبح أقل من 1,000 في غضون 10 سنوات التالية. وقد عمل الباحث اليهودي ألبرت سابين على تطوير لقاح الشلل واستبداله بلقاح طبيعي وغير مطور في المعامل وأقل تكلفة وبنفس فعالية لقاح سولك. أسس سولك مؤسسته الخاصة للعمل على تطوير الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض المستعصية، وأطلق عليها مركز سولك للأبحاث البيولوجية، سولك سنتر فور بيولوجيكال ستاديز، وكان ذلك في عام 1963. أصبح سولك مديراً للمركز، كما حرص هو ومجموعة من الأطباء والباحثين الآخرين على تطوير لقاحات أخرى فعالة ضد أمراض مثل السرطان وتصلب الشرايين ومرض نقص المناعة المكتسبة. بالإضافة إلى كونه باحثاً وطبيباً وعالماً، أصدر سولك أيضاً كتابين بعنوان Man Unfolding و The Survival of the Wisest، الذي أصدره في عام 1973، وقام بمشاركته الكتابة ابنه جوناثان. بعد 31 عاما من الزواج انفصل سولك ودونا عام 1968، ثم تزوج سولك مرة أخرى من الفنانة والرسامة فرانسواز جيلوت، التي يشاع أنها كانت على علاقة سابقة بالفنان الإيطالي بابلو بيكاسو. توفي سولك في 23 يونيو عام 1995 بسبب قصور في عمل القلب في منزله بمدينة كاليفورنيا، ولكن مع إرث عظيم متمثل في اللقاح الذي أنقذ به أطفال البشرية كلها. ونستطيع القول أن سولك حفظ لنفسه مكانا في تاريخ الطب لن تتمكن البشرية من نسيان الشخص الذي كان سببا في محاربة مرض كان الناس يظنون أنه مستعصيا ولا علاج له، ليصبح سولك واحدا من أهم الباحثين والعلماء في القرن العشرين.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يما،
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يما،
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
1: بث لي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
1: أيوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبأ فون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
7: أوصل دجاج،
8: وشيش طاووق خيال.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
12: مين بيحب الرسم؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يسمع حكايات؟
13: أنا أنا أنا.
12: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
14: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
15: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
16: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
18: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
19: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأفون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
5: تستمعون للأولى
6: راديو دلتا

0: Citizen Radio Delta.
1: بكل ثقة.
2: Power Horse
1: يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام.
2: Power Horse
1: لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرز؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: هذه الدجاجات لا تتوقف عن البيض، وهذا البيض يفقس فيأتي بالدجاج. أنا أولا، لا بل أنا. إن كنت تظن أن اللغز التاريخي حول من أتى أولا، البيضة أم الدجاجة، هو مجرد تسلية وفضول، ربما ستغير رأيك حين تستمع إلى التفاصيل. حتى لا نتأخر عليك بالإجابة، فإن الدجاج بشكل عام نشأ قبل 50 مليون سنة، بينما البيض كان موجودا قبل ذلك بكثير. فالديناصورات مثلا كانت تتكاثر بالبيض، وكذلك الحيوانات البرمائية وغيرها، ولذلك فإن البيضة عمليا هي من أتت أولا وبلا نقاش. لحظة، الأمر لم ينتهي بعد. السؤال، من وضع البيضة التي أدت إلى ولادة أول دجاجة؟ أنصار نظرية أن الدجاجة أولا يستندون إلى حقيقة علمية مفادها أن بروتين OV17 المسؤول الوحيد عن تبلور وتشكل قشرة بيض الدجاج موجود حصرا داخل مبيض الدجاجة، وبالتالي مستحيل أن تكون البيضة هي التي سبقت. وحتى نحل لكم هذا الإشكال، نأخذكم في رحلة علمية تاريخية بسيطة وقصيرة. لو عرفوا من هو جدها لما تجرأوا على تعليقها رأسا على عقب. إنه هذا الديناصور. نعم، الديناصور الذي تطورت جيناته عبر عشرات ملايين السنين حتى صار إلى دجاجة. فالعلماء يقولون إن الحمض النووي لأي مخلوق يشهد طفرات جينية عبر السنين، تتراكم هذه الطفرات حتى تصل إلى الخلية الأولى، وعندها يحدث تغييرا كبيرا في شكل المخلوق وصفاته. وهذا يعني أن بيضة جيل من أجيال الديناصور حملت الدجاجة الأولى التي نعرفها حاليا بعد رحلة تطور. أرجل هذه الطيور التي تشبه تماما أرجل الديناصور ليست هي الدليل الوحيد على أن الدجاج حفيد الديناصورات، فالتشريح والمطابقة مع الأحفوريات وطريقة وضع البيض كانت دليلا على ذلك. وفي عام 2015 قامت مجموعة من الباحثين بتجربة على فرخ داخل البيضة حين عطلوا عمل الجين المسؤول عن تطور المنقار، فكانت المفاجأة أن شكل الوجه والرأس والفم عاد إلى أصله وكان مطابقا لجمجمة الديناصور من نوع فيلوسيرابتور. في الخلاصة، إذا كان السؤال أيهما أولا، البيضة أم الدجاجة، فإن البيضة بشكل عام هي التي سبقت لأنها أقدم بملايين السنين. وأما إذا حصرنا السؤال بالدجاجة وبيضتها فقط، فإن الدجاجة جاءت أولا لأن البيضة التي نشأت فيها الدجاجة الأولى من النوع الذي نعرفه تعود إلى بيضة الديناصور قبل أن تحمل البروتين الخاص بها والمسؤول عن تشكيل قشرة البيض التي جاءت بورثتها. ولكم أن تتخيلوا أن أضخم حيوانات الأرض الذي كان يأكل في اليوم الواحد نصف طن من اللحوم صار أحفاده وجبة مقلية على الموارد.
1: شخصيات وأحداث.

ألو ما لازم تهجري حبي ما لازم ما لازم تهجري حبي ما لازم غرامك حط في قلبي ما لازم ألو ما لازم

0: Listen. Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لم نحو أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: نداره
2: كركره
1: ضحك من قلبك.
3: خبر ايه يا عمدي؟
4: انا هنا يا مدهوة الحرجة هنا.
3: خبر ايه يا عمدي؟ جايين يحتفلوا بالدكتور دادو وودعوه ومصفر
4: اباي.
3: ايوه
4: انا مش قلت محدش يجي على المحطة؟ انت يا بجم وربع منك ليه.
5: ايوه عمدي،
4: مش احداكم اوامر وتعليمات مشددة بعد ان تواجد المواطنين على رصيف المحطة؟
5: هم اللي جون بقى
3: ابا يا عمدي. وهو معقول يعني الدكتور جادي سافر من غير ما نيجي نوصله؟
4: بتقول ايه يا اخويا؟
3: من غير ما نيجي نوصله.
4: عجايب، يكونش الدكتور جدي مسافر امريكا ولا بلاد تركب لفيال؟
3: اهو مسافر وخلاص. ايوه
4: يا جدع انت يهطل. يا جدع يهطل.
3: يا ابويا جفا يا ابويا.
4: اهدي، هم نقلوه
3: من باب الاحتياط يا عمدي.
4: يا جدع يهطل.
3: ايوه
4: الدكتور جد نزل مصر.
3: ايوه
4: يعني كلها فركة كعب بالقط.
3: ايوه
4: ايه انتوا انتوا ايه؟ ما صدقوا تلاقوا حد مسافر وهات يا لما وهسه على الرصيف. عايزين سفريه وتشبعوا فيها لطمه.
3: خبر ايه يا عمدي؟ انت عايز اهل مصر يضحكوا علينا ويجيبوا فطرتنا ويقولوا احنا ابو لبه ما راحش يودع الدكتور جاد وهو مسافر؟
4: اهل مصر.
3: ايوه اهل مصر.
4: لا الله يا واد مفتح وباربع عيون.
3: ايوه خديكم بقى.
4: هم أهل مصر يعرفوا أن أبو لبة دي موجودة على الخريطة النصله.
3: آه.
4: فوقه بقى.
3: إيه.
4: فوقه بقى طلاينا فوقه.
3: خبر إيه؟
4: ده احنا بلدنا كلها ما تجيش 300 نفر
3: وربع.
4: اسم الله عليك يا صنافور المحطة.
3: إيه.
5: أطخه يا جناب العمدة.
4: إيه
5: أطخه.
4: لا معلش النوبة يا عبد الرحيم، وده آخر إنذار يا دقر منتا. وقد أعذر من أنذر.
5: أيوة لقد أزعر من بعجر.
4: إيه بعجر بعجر يا مبعجر.
5: مش أنت اللي قول؟
4: صحيح صدق اللي قال عليك سعيد معدل باتنين جفا. أي والله. يلا يلا يلا كل واحد يروح يشوف صالحه. أنا بنفس اللي حقوم بمراسم وداع الدكتور جاد.
3: وإحنا

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911112 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كده أنا جاوعة.
11: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
2: وشيش طاووق، خيال. كده أنا جاوعة.
11: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: You're listening to Delta.
4: Days. Good music.
5: Best.
4: It's just the type of music that everyone can relate to.
5: Music.
6: I love the music.
3: Radio Delta.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: We'll take a break. We'll see you soon.
3: Radio Delta.
4: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
7: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
6: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
7: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
6: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
7: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
6: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
7: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
6: التهاب وتليف الكبد.
7: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
6: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
7: علاج البواسير.
6: علاج البهاق والبرص.
7: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
6: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
7: الباحث خليل للطب البديل.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
10: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
11: شمي عشان تتأكدي.
12: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مين بيحب الرز؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: وكلت ضحكة زبجة ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك
10: ولي
8: هاي
10: ولي ما وصلتش لسه. لا انت روحت يا البوليه ده راس راجع دي ما شاء الله ما شاء الله هترقص على واحدة ونص ما شاء الله ما شاء الله رقصة في الكباريهات ما شاء الله ما شاء الله وجيب لنا رجالة ما شاء الله ما شاء الله كل الراجل
8: حي يا ولد تقول ده يا ولد
10: ايه بقول لك البنت عشان رقصة وفتحها في الكباريه
8: بنتنا عشان رقصة وفتحها في الكباريه
10: ما احنا هنغتني عمارات ايه وعزب ايه مش هنبقى ملحقين على الزباين
8: زباين ايه يا ولد
10: اللي هنفتح لهم هنسيب البنت تفتح لوحدها ولا ايه لازم الأسرة كلها تروح تفتح مع البنت حضرتك تاخد ترابيزة وتفتح ماما تاخد ترابيزة وتفتح انا واخواتي هناخد ترابيزة ونفتح عمتي لما تيجي من البلد نقلعها الملس ونديها ترابيزة وتفتح احنا مش في عصر انفتاح ولا ايه ولا انت ضد الانفتاح يا انت مين يا انت مين قاسم السماوي ولا مين انت مين قلت ايه

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: Just found it. You wanted tomorrow, we made it today. Welcome to
8: Radio Delta.
7: Oh God.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات.

0: اليوم نتحدث عن واحد من العظماء في تاريخ البشرية، إنه الطبيب جوناس سولك، واحد من رواد الباحثين في مجال البحث الطبي عن مرض شلل الأطفال، وقد تمكن من تطوير لقاح فعال ضد المرض لينقذ هذا اللقاح ملايين الأطفال في العالم من هذا المرض اللعين. وقد أجاب جوناس على أسئلة الصحافة ذات مرة حول أحقية انتساب براءة اختراع المرض له أو إلى الطبيب اليهودي الآخر ألبرت سابين، فأجابهم جوناس: لا أحد يمتلك براءة اختراع للقاح شلل الأطفال، لأنه ما من أحد يملك براءة اختراعه للشمس، فالشمس حق للجميع. ولد الطبيب جوناس سولك في 28 من شهر أكتوبر عام 1914 في مدينة نيويورك لعائلة فقيرة من المهاجرين الروس، وكان التعليم من أولويات أسرته وضرورة مهمة لديها، ولذلك تم إرسال جوناس للحصول على تعليمه اللائق، حيث تخرج من المدرسة الثانوية ثم انتقل إلى جامعة مدينة نيويورك، حيث شجعه والداه على إكمال المسيرة والانضمام إلى التعليم الجامعي. وهناك حصل على شهادة في الطب من جامعة نيويورك في عام 1939. وفي الكلية التقى دونا لينسايد التي أصبحت زوجته فيما بعد، وقد تزوجا وأنجبا 3 أطفال. بعد الحصول على البكالوريوس سعى سولك للحصول على الماجستير، وبعدها انضم لفريق عمل مستشفى مونت سيناي لعامين. ولم يجد سولك أي وظيفة في البداية، ولم ينقذه إلا أستاذه فرانسيس الذي أوجد له وظيفة في معامل أبحاث الجيش الأمريكي. وكانت البداية أبحاثا على فيروس الإنفلونزا، وأصبح سولك جزءا من الفريق العلمي الذي يعمل على تطوير لقاح ضد مرض الإنفلونزا في كلية الطب التابعة لجامعة ميشيغان. بعدها بسنوات قليلة، تحديدا في عام 1947، شغل سولك منصب رئيس معمل أبحاث الفيروسات في جامعة بيتسبرغ. وفي نفس الجامعة بدأ سولك أبحاثه المعملية لتطوير لقاح ضد مرض شلل الأطفال، واستطاع سولك أن يحدد 3 أنواع من الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال، ونجح في أن يطور الفيروس القاتل المضاد لهذا المرض، حيث يعمل اللقاح على استخدام الفيروسات التي تم تطويرها في المعامل ثم يقوم بتدميرها. حاول سولك في أواخر الأربعينات تطبيق أبحاثه على القرود، وكان لقاحه عبارة عن فيروس ميت، ولكنه فشل في أول تجاربه في عام 1952، وتم إعطاء جرعات معينة إلى الأطفال مباشرة، وقد نجحت التجربة على الأطفال بالفعل، حتى أعلن اكتشافه العظيم للعالم عام 1955، وأثبت مدى نجاح هذا اللقاح كعلاج فعال ضد المرض، وتم إعطاؤه الجرعة لحوالي 1,800,000 طفل في الولايات المتحدة وحدها، مما جعله أحد أنجح الاختبارات في تاريخ الطب. وقد أجرى سولك التجارب في عام 1953 على نفسه وأطفاله شخصيا. وبعدها طور سابين الفكرة وجعل الفيروس مضاعفا وليس ميتا، وعلى شكل نقط في الفم وليس حقا، وخرج اكتشافه إلى النور، واقتنع الأمريكان وقتها أن العلم لا دين له، وأن هذين اليهوديين قد أنقذا أطفال أمريكا ومستقبلها. في 12 من أبريل عام 1955 تم تفعيل اللقاح، وبدأ استخدامه لأول مرة في الولايات المتحدة، وأصبح سولك بطلا قوميا. ولهذا أثنى الرئيس دوايت آيزنهاور على عمله ومجهوده بتخصيص كلمة له ضمن احتفالية أقيمت في حديقة البيت الأبيض، وأصبح صاحب الاختراع الأعظم والأهم في العالم. وقد كان بإمكان سولك تسجيل براءة اختراع لقاحه، لكنه رفض حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة هذا العلاج على المستخدمين بعد حصوله على براءة الاختراع. في السنوات الأولى لاستخدامه كان اللقاح فعالا جدا في خفض عدد الحالات المصابة بالشلل، ففي عام 1952 كان هناك أكثر من 57,000 حالة إصابة بالمرض في الولايات المتحدة وحدها، ولكن انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ ليصبح أقل من 1,000 في غضون 10 سنوات التالية. وقد عمل الباحث اليهودي ألبرت سابين على تطوير لقاح الشلل واستبداله بلقاح طبيعي وغير مطور في المعامل وأقل تكلفة وبنفس فعالية لقاح سولك. أسس سولك مؤسسته الخاصة للعمل على تطوير الأبحاث الطبية المتعلقة بالأمراض المستعصية، وأطلق عليها مركز سولك للأبحاث البيولوجية، سولك سنتر فور بيولوجيكال ستاديز، وكان ذلك في عام 1963. أصبح سولت مديرا للمركز، كما حرص هو ومجموعة من الأطباء والباحثين الآخرين على تطوير لقاحات أخرى فعالة ضد أمراض مثل السرطان وتصلب الشرايين ومرض نقص المناعة المكتسبة. بالإضافة إلى كونه باحثا وطبيبا وعالما، أصدر سولك أيضا كتابين بعنوان Man Unfolding و The Survival of the Wisest، الذي أصدره في عام 1973، وقام بمشاركته الكتابة ابنه جوناثان. بعد 31 عاما من الزواج انفصل سولك ودونا عام 1968، ثم تزوج سولك مرة أخرى من الفنانة والرسامة فرانسواز جيلوت، التي يشاع أنها كانت على علاقة سابقة بالفنان الإيطالي بابلو بيكاسو. توفي سولك في 23 من يوليو عام 1995 بسبب قصور في عمل القلب في منزله بمدينة كاليفورنيا، ولكن مع إرث عظيم متمثل في اللقاح الذي أنقذ به أطفال البشرية كلها. ونستطيع القول أن سولك حفظ لنفسه مكانا في تاريخ الطب لن تتمكن البشرية من نسيان الشخص الذي كان سببا في محاربة مرض كان الناس يظنون أنه مستعصيا ولا علاج له، ليصبح سولك واحدا من أهم الباحثين والعلماء في القرن العشرين.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: الموسيقى الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta. Radio Delta.

0: ميوزك. يا
1: بيبي. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: دعونا نذهب مباشرة لنتابع معكم انطلاق هذه المواجهة، نزول اللاعبين أيضا إلى ملعب المباراة حيث حسن العيدروس عبر ماكس ون علي محمد علي عبر ماكس تري. متابعة طيبة نرجو لكم عبر بي إن سبورتس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنواتي بي سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ميامي ستاديوم. حان موعد السهرة، حان موعد القمة، حان موقعة النرويج أمام الإنجليز. هنا طريق الأحلام يتقاطع ما بين كتيبتين، فموقعة الليلة أكبر من مجرد حلم. اليوم تدخل النرويج من أجل مواصلة التجديد في نحو المجد أمام أسود إنجلترا الثلاثة التي تريد أن تعود الكأس الغائبة إلى الوطن. هنا موقعة الأسلحة الثقيلة، حيث القوة الغاشمة هالاند أمام إعصار لندن وفارس أحلام الإنجليز هاري كين. هنا إنجلترا أمام النرويج، فمن سيتكلم بلغة الأهداف؟ ومن سيهيمن على معركة العبور؟ ومن سيقطع طريق الذهب إلى مربع الذهب؟ ليلة كبيرة في ميامي، سنستمتع بتفاصيلها، بقوة الفريقين الهجومية فيها، برغبة المنتخبين للعبور منها. فهنا حلم كأس العالم، وليس هناك ما هو أغلى من هذا الحلم. هنا صافرة فرنسية هي من ستتولى الفصل ما بين المنتخبين، حيث لا صوت يعلو على صوت الأمل، ولا ضجيج أكبر في ميامي من ضجيج النرويجيين وكذلك الإنجليز في هذه المباراة التي ستنطلق بعد لحظات مع طاقم تحكيم فرنسي، وكما ذكرت ومع صورة لطاقم حكام تقنية الفيديو بالنسبة لهذه المواجهة وبالنسبة لهذا اللقاء. في ظل هكذا أجواء يعيش ملعب ميامي ستاديوم تشكيلة المنتخب النرويجي في هذا اللقاء. أوريان نيلان في حراسة المرمى، هناك دافيد فول، توربيون هاغام، هناك كريستوفر آير، يوليان ريرسون، باتريك بيرغ، ساندر بيرغ، هناك مارتن أوديغان، شيلدروب، ألكسندر سولوك، ولدينا السفاح إيرلينغ هالاند في قيادة هجوم المنتخب النرويجي بالأربعة 1-2-3. خيارات المدرب سولا سولباكن مدرب منتخب النرويج. بالنسبة لمنتخب إنجلترا في هذا اللقاء، بيكفورد في حراسة المرمى، هناك إزري كونسا، جون سونز، ماركي، لدينا أورايلي، إليوت أندرسون، جو بيلينغهام، ديكلان رايس، أنتوني غوردون، مادويكي وهاري كين. هي الأسماء التي اختارها الألماني توماس توخيل من يقود أحلام الإنجليز بالأربعة 4-2-3-1 في خيارات المدرب الألماني. مباراة إذن ستنطلق بعد قليل يا أحبة الكرام. النرويج برغبة إقصاء الإنجليز بعدما أقصى منتخب النرويج منتخب السليساو معولين على هالاند، وهو القادر على أن تواصل النرويج تجديفها نحو الحلم. دقيقة صمت على وفاة جايدن أدامز لعب منتخب جنوب
1: أفريقيا. their history.

هذه إذا كانت دقيقة صمت طبعا على وفاة لاعب منتخب جنوب أفريقيا جايدن آدامز، لاعب الذي كان قد تواجد في هذه البطولة وخاب بعض المباريات مع منتخب جنوب أفريقيا. هنا توماس توخيل مدرب المنتخب الإنجليزي الذي يعلم صعوبة هذا اللقاء، المدرب الذي قال بأن الكأس الغائبة ستعود إلى مهدي كرة القدم. وهنا هدف منتخب إنجلترا، أمير الإنجليز من تعول عليه إنجلترا الكثير. العد التنازلي لانطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء سينطلق، وبعد ذلك صفرة البداية بقيادة كليمو تورفان ستاتي.

إذن هنا صافرة الفرنس انطلقت لتنطلق معها الأحلام لترفرف في سماء ميامي الأمريكية، فإما ليلة إنجليزية خالصة أو أنها ليلة للخلود في تاريخ رفقاء هالاند. الإنجليز على يمين الشاشة، منتخب النرويج يلعب على اليسار. بالنسبة لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء، الأمنيات بأن نشاهد مباراة مثيرة، بأن نشاهد مباراة جميلة في ثالث مباريات هذا الدور، الدور ربع النهائي لأغلى بطولات كرة القدم على الإطلاق، البطولة التي لا تنافسها أي بطولة، بطولة كأس العالم فيفا 2026. كرة عن طريق حارس مرمى المنتخب النرويجي الحارس سوريان نيلاند، يلعب لك كرة إلى أقصى الطرف الأيسر، منقولة كرة في وسط الميدان، لدينا هنا تمريرة. منتخب النرويج فوز مهم جدا على حسابي، بل هو تاريخي. ماذا مهم؟ هو فوز تاريخي للمنتخب النرويجي على حساب المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الليلة التي تألق فيها هالاند، وفي الليلة التي ألقى فيها هذا النرويجي القبضة على حلم نجوم السليساو. الآن منتخب إنجلترا بعدما تجاوزت إنجلترا مطب المكسيك هناك في الملعب التاريخي أزتيكا، العين على دور نصف النهائي والعين بالحلم الأكبر على إعادة تلك الكأس الغائبة إلى إنجلترا والتي غابت لمدة 6 عقود. كرة تصل على طريق مادويكي، يقل كرة بل يتقدم في الطرف الأيمن، مادويكي راح، إنجليزية ترسل هذه الكرة العرضية لكنها تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. مادويكي اليوم يدخل أساسيا، بوكايو ساكا لا يبدأ أساسيا في تشكيلة وخيارات المدرب توماس أوخيل. طبعا تبديلان في خيارات المدرب توماس أوخيل عوضا طبعا عن بوكايو ساكا، مادويكي هو من يبدأ أساسيا، بينما إزري كونسا هو من يلعب أساسيا في ظل إيقاف اللعب كونسا. كرة منقولة من جوردون، ترسل هذه الكرة طويلة عالية حائرة لكن مع جيه لا تحتار، الكرة تصل إنجليزية في وسط الميدان، منقولة عن طريق هاري لكنها في الأخير تشتت تبعد إلى خارج الملعب، تتحول رمية جانبية لمنتخب الأسود الثلاثة لمنتخب إنجلترا. كرة في وسط الميدان، أورايلي في الاستلام، التحضير في كرة بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا سونز، لاعب يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. عودة إلى ماركي، لعب طبعا اللي كانت هناك شكوك في أن يبدأ في المباراة. كرة منقولة عن طريق جوردون، عند كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف، إنجليزية من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان، رايس ينقل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، من الجانرز إلى الجانرز، من ديكلان رايس إلى مادويكي، بينما كرة من كونسا تمريرة عن طريق بيلينغهام. المنتخب الإنجليزي يريد أن يسيطر، يريد أن يستحوذ ويريد أن يضرب ضربته مبكرا هنا في هذا اللقاء. منتخب النرويج كما نعلم على اعتماد، كل الاعتماد على إيرلينغ هالاند، على أهداف هالاند، على القوة الغاشمة لهذا النرويج إيرلينغ هالاند. 7 أهداف سجلها على صعيد منافسات بطولة كأس العالم، 6 أهداف بالنسبة لهاري كين في مباراة فيها حوار داخل حوار ما بين القوتين الهجوميتين، الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند. كرة منقولة من الطرف الأيسر، جوردون عنده كرة، تحضير باتجاه إليوت، أندرسون في وسط الملعب لمصلحة منتخب إنجلترا، لمسة بعد ذلك من جانب إسري كونسا، يلعب اليوم في مركز الظهير الأيمن، هذه 4 مرة فقط يلعب في هذا المركز مع منتخب إنجلترا في ظل 20 مشاركة دولية رفقة منتخب إنجلترا بالنسبة لإزري كونسا. كرة منقولة إلى مادويكي، تمرير بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي، بداية هادية على مستوى 4 دقائق مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كونسا يمرر كرة، ديكلان رايس عكس الوجه إلى أقصى اليسار، لكريرسون غطى الكرة لمنتخب إنجلترا بتعود، وصلت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كرة الإنجليز إليوت أندرسون، أرقام مميزة جدا لهذا اللاعب، بينما هاري إلى بيلي، الكرة السهلة عند حارس المرمى الحارس أوريان نيلاند. كرة منقولة لمصلحة منتخب النرويج، النرويج في كرة وانطلاقة من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان، توربيورن آغام
ينقل كرة باتجاه كريستوفر آير. 9 أسماء تنشط في البريمير ليج بالنسبة لمنتخب النرويج. أورايلي التحضير في كرة عودة إلى ماركي إليوت أندرسون. التقدم في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج. بتعود الكرة عن طريق سورلوت راح سورلوت تمريرة إلى إيرلينغ لكن تغطية من السونس في اللقطة الماضية على انطلاقة الأولى لمنتخب النرويج في اللقطة الماضية لكن السونس غطى في اللحظة الأخيرة من جانب الإنجليز. ملعوبة كرة في الوسط إليوت أندرسون عند الكرة في وسط الميدان منتخب إنجلترا 3-2 أمام المنتخب المكسيكي ونعلم أن منتخب إنجلترا لعب فترات طويلة في تلك المباراة بعشرة لاعبين بعدما طرد اللاعب كوانساب الذي أوقف لمبارتين بالنسبة لمنتخب إنجلترا. مارغي واحد من المهددين بالغياب عن المباراة القادمة في حال إذا ما تحصل على بطاقة صفراء كما هو الحال بالنسبة لديكلان رايس. كرة منقولة عن طريق ماركي طبعا بيلينغهام ديكلان رايس أورايلي بالإضافة لماركي. هذا الرباعي المهدد بالغياب عن المباراة القادمة لمواجهة الفائز من مباراة الأرجنتين أمام سويسرا في حال لو ما عبرت إنجلترا أمام النرويج. كرة منقولة عن طريق غوردون التحضير في كرة اللمسة في كرة تمريرة بعد ذلك عن طريق أورايلي من الطرف الأيسر منتخب إنجلترا بعد ذلك عن طريق إليوت أندرسون عكس الوجه مادويكي في التحضير على السلام من الطرف الأيمن إنجلترا في أولى الكرات لكن راية مرفوعة تسلل كان موجود في اللقطة الماضية ركلة حرة غير مباشرة لمنتخب النرويج في اللقطة الأخيرة. هذا إليوت أندرسون إليوت أندرسون يعني لو نتحدث عن إحصائياته أكثر من اعترض التمريرات أكثر من قطع كرات أكثر من استعاد استحواذ أكثر من فاز بالسرعات الثنائية أكثر من مرر تمريرات كاسرة الخطوط وأكثر اللاعبين ضغطا على المنافسين يتوخل. نعم هذه هي أرقام اللاعب إليوت أندرسون. ما أقول إلا يا حظ السيتي فيك يا إليوت يا أندرسون. بينما للنرويج فرصة للنرويج كرة عن طريق إيرلينغ هالاند في التحضير سولوت في الاستلام الكرة بتعود مرة أخرى خطيرة كانت الكرة الماضية تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام عند الكرة في وسط الميدان صافرة الحكم السيد كليمون توربان تأتي لتعلن خطأ لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية كرة ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. شاهدنا اللقطة الأخيرة اللي كانت للمنتخب النرويجي وكاد أن يضرب المنتخب النرويجي في الكرة التي وصلت إلى أخطر اللاعبين إيرلينغ هالاند. كرة منقولة في وسط الميدان وصلت هذه الكرة من نسونز يلعب لها كرة عن طريق ديكلان رايس تمرير في وسط الميدان لدينا نقلة من جانب أورايلي وصول بعد ذلك من غوردون مرور محاولة لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية أراد المرور الكوبري الذي كانت فيه نية اللاعب غوردون لكن لم تمر من أمام اللاعب النرويجي. النرويج في أعلى درجات التركيز في هذا اللقاء يعلمون تماما أن هذه المباراة ستكون مختلفة عن مباراة البرازيل وأن النظرة للنرويج أصبحت غير بعدما أقصى منتخب النرويج المنتخب البرازيلي في دور ثمن النهائي. كرة منقولة في اليمين وصلت من كونسا ستونز عندها كرة في وسط الميدان إنجليزية تلعب إلى أقصى الطرف الأيسر السلام من غوردون التحضير في كرة بتعود بعد ذلك لمصلحة المنتخب النرويجي سورلوت راح سورلوت في قدم ألكسندر في كرة من الطرف الأيسر أمام لاعبين أورايلي في التغطية من أمام لاعب أتلتيكو مدريد لتعود الكرة إنجليزية لمنتخب الأسود الثلاثة. كرة تصل في وسط الميدان تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيمن إزري كونسا عندها كرة في وسط الملعب. إزري كونسا بالمناسبة آخر مباراة خاضها كظهير أيمن كانت في شهر أكتوبر من عام 2025. نعم تلك آخر مباراة لعب في هذا المركز اللاعب إزري كونسا رفقة منتخب إنجلترا. ستونز عندها كرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا
عودة إلى الخلف عن طريق ماركي جوردون في التحضير، مباراة كبيرة قدمها أمام منتخب المكسيك. اللاعب جوردون بينما لمسة إلى مادويكي على السلام والتحضير، لكن لمسة يد كانت موجودة وخطأ، يصفر حكم العقاب للمنتخب النرويجي في اللقطة الماضية. حضور طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا ولي العهد هناك في النرويج في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء ما قبل مباراة أخرى ما بين الأرجنتين ومنتخب سويسرا على صعيد هذا الدور في آخر مباريات هذا الدور ربع النهائي من هذه البطولة. طبعا بالأمس اتضحت معالم مباراة نصف نهائية حيث فرنسا المدججة بالهجوم ستواجه بطل أوروبا منتخب لاروخا منتخب إسبانيا. هنا كرة منقولة، أورايلي عند كرة، أورايلي والمرور، التقدم والعبور، لكن في الأخير كرته كانت مقطوعة، تتحول للنرويج، منقولة كرة سريعة عن طريق سولوب، ألكسندر سولوب، عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغارد عندك كرة، بطولة كبيرة لأوديغارد، اي نعم بطولة كبيرة قدمها أوديغارد حتى الآن، وأنا أعتقد بأن ميكيل أرتيتا يتمنى لو أن نسخة أوديغارد مع المنتخب النرويجي في هذه البطولة هي نفسها نسخة أوديغارد رفقة فريق أرسنال بطل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة بتعود عن طريق فولف مارتن، أوديغارد في وسط الميدان عند الكرة لمصلحة المنتخب النرويجي. المنتخب النرويجي لا يلعب تحت الضغوطات، المنتخب الأكثر ضغطا في هذا اللقاء ومنتخب إنجلترا، وهذا ما تحدث عنه إيرلينغ هالاند قبل انطلاقة وبداية هذا اللقاء. نعم إنجلترا هي من تلعب تحت الضغط، منتخب طبعا المتمرس على مستوى الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى على صعيد السنوات الأخيرة بذكريات ربع نهائي بطولة كأس العالم في مباراة فرنسا أمام إنجلترا والركلة الجزائية الضائعة الشهيرة بالنسبة لياريكين. كرة منقولة للنرويج، منقولة كرة في وسط الميدان، البحث مستمر، تمريرة هنا في اليسار، الكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، الرمية جانبية للمنتخب النرويجي. أوديغارد مباراة في بدايتها بهذا الإيقاع وبهذا الحذر ما بين المنتخبين حتى الآن. المنتخب النرويجي شاهدونا يلعب على راحة المنتخب النرويجي، كرة منقولة، أوديغارد عند الكرة في وسط الميدان، تمريرة إلى رييرسون، نقلة إلى سولوب، عند الكرة عودة إلى الخلف، تصل إلى رييرسون مرة أخرى، نرويجية ما زالت، سولوب، رييرسون، العودة، كريستوفر آير يتقدم في وسط الميدان، عكس الوجهة إلى أقصى اليسار، لكنها تتحول إلى خارج الملعب، وتعود إلى الرمية الجانبية لمصلحة المنتخب النرويجي. ملعوب الكرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تعود الكرة من جديد، وصلت بعد ذلك في وسط الميدان من جديد، عودة إلى الخلف إنجليزية، تمريرة بالجانب ماركي، يعيد الكرة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، إليوت أندرسون، التقدم في وسط الميدان، البحث عن ماركي، يمرر كرة إلى أقصى الطرف الأيمن، سلام تحضير من جانب مادويكي، مادويكي الكرة ما زالت إنجليزية، عودة إلى الخلف مرة أخرى، هدف يشعل هذا اللقاء، هدف تحتاج هذه المباراة على مستوى هذه الدقائق، لأننا إلى الآن لم نشاهد الخطورة على مستوى 14 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة عن طريق مارغي، عند كرة تمرير في وسط الميدان، إليوت أندرسون، الفريق يعلم تماما بأن الهدف الذي يتلقاه أي فريق يصعب تعويضه، يعطي الكثير من الخيارات للفريق ليسجل، وبالتالي كل فريق لا يريد أن يكون هو مستقبل الهدف الأول في هذا اللقاء. إليوت أندرسون في وسط الميدان، وأيضا هذا الانتشار للمنتخب النرويجي، شاهدونا هالاند يعني والتعليمات لزملائه
إيرلينغ هالاند صاحب الإحصائيات المثالية، الإحصائيات الكبيرة على صعيد إحراز الأهداف، ونحن نتحدث عن لاعب يسجل هدف كل 71 دقيقة رفقة المنتخب النرويجي. كرة منقولة إلى سونز، عند كرة إلى وسط الطرف الأيسر، استلام من جوردون من أجل تحريك المياه الراكدة، كرة منقولة جوردون والعرضية تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. الإنجليز في أولى الكرات، الإنجليز في ركنية أولى، الإنجليز من خلال كرة على يمين حارس المرمى نيلان يريدون التسجيل، يريدون إحراز الهدف الأول، يريدون أن تتنامى الآمال، يريدون أن يلاقوا الأحلام يا بيكام. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات على يمين الحارس نيلان ديكلان رايس المتخصص في الكرات الثابتة ومنها الركنيات. ديكلان رايس على التنفيذ ركلة ركنية إنجليزية، عرضية ترسل في القائم الأول لكن التغطية كانت موجودة، تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. تاريخيا هذه المباراة الأولى ما بين المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. نعم، هذه أول مباراة تجمع المنتخبين على صعيد منافسات بطولة كأس العالم. كرة منقولة تصل عن طريق ديكلان رايس، وصلت إلى جوردون، يتقدم من الطرف الأيسر جوردون، عند كرة يحاول فيها تمرير بعد ذلك إلى ديكلان رايس، عودة إلى الخلف في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ستونز يمر الكرة في الطرف الأيمن، التحضير من جانب مادويكي، لمسة لكن تغطية كانت موجودة من أمام بيلينغهام، بتعود الكرة إنجليزية في وسط الميدان. كونسا، ديكلان رايس يتقدم في وسط الملعب مرة أخرى، أورايلي هذا الاستحواذ على مستوى دقائق التي مضت. جوردون، التقدم من أنتوني جوردون والعرضية لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة. هالاند يعيد الكرة مرة أخرى في وسط الميدان من جانب ديكلان رايس، عنده كرة في الطرف الأيمن لمنتخب إنجلترا، لمسة إلى سونز، التحضير من جانب ماريجي في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أورايلي يمر الكرة في اليسار، جوردون لعب برشلونة مستقبلا، يلعب لك كرة إلى لعب السيتي مستقبلا، وصلت إلى أورايلي من تألق وكان من اكتشافات غوارديولا في هذا الموسم. وصول بعد ذلك في الطرف الأيمن، تقدم في اليمين لكنها تتحول إلى خارج الملعب، وتعود رمية جانبية للمنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس تستمر سيطرة واستحواذ منتخب إنجلترا، لكن حتى الآن من دون صنع خطورة تذكر على صعيد دقائق التي مضت. أندرسون، بيلينغهام، لمسة من ستونز في وسط الميدان، ديكلان رايس عنده كرة، بيلينغهام، ديكلان رايس بتعود الكرة عن طريق ستونز، يمرر كرة باتجاه مارك جيهي، نقلة في الطرف

ملعب ياسيكا أمام منتخب المكسيك، لكن الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. صابت بيلينغهام لاعب ريال مدريد، طبعا صابت الكتف مع بيلينغهام، استمرت لأشهر في الموسمين الأخيرين، لكن بيلينغهام ينهض. بيلينغهام هو اللاعب الذي لا غنى عنه أبدا في تشكيلة منتخب إنجلترا، أول لاعب خط وسط في تاريخ إنجلترا وفي تاريخ منتخب إنجلترا يسجل 4 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كأس العالم. 4 أهداف سجلها لاعب خط الوسط ليكون صاحب الامتياز في الأسبقية للاعب خط الوسط في تاريخ وسط إنجلترا. كرة منقولة إلى هاري في نقلة، التغطية كانت موجودة، الكرة تتحول مرة أخرى للمنتخب النرويجي. كرة منقولة بالرأس، هالاند أمام زميلي في السيتي مارغي سونز، يلعب كرة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي من جديد. ماركي في التقدم، يمرر كرة باتجاه إليوت، تمريرة إلى ديكلان رايس، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان لمنتخب إنجلترا، الكرة مستمرة، عودة إلى الخلف عن طريق ماركي في وسط الميدان إنجلترا، ومثلت البحث ومحاولة التدرج بالوصول لكسر هذا الصمود الدفاعي وهذا الانتشار من جانب منتخب النرويج. ما سيكون الحل لإنجلترا إن كان هناك صاحب حلول في الدقائق القادمة؟ كرة بتعود إلى الخلف، 20 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الأهداف حتى الآن بلغة الأقدام الصامتة ما بين المنتخبين. بيلينغهام في الاستلام، بيلينغهام ينقل كرة عن طريق ماركي ستونز، يمرر كرة إلى ديكلان رايس، عنده كرة ما زال، شاهد تحرك بيلينغهام، نقلة بعد ذلك عن طريق أورايلي من الطرف الأيسر، أورايلي لمسة إلى ماركي، نقلة إلى أورايلي مرة أخرى في وسط الميدان لمنتخب إنجلترا. المنتخب الإنجليزي منقول الكرة، تصل بعد ذلك عن طريق كونسا ستونز، لمسة في وسط الملعب، أورايلي في التحضير، الكرة المين، كرة منقولة عن طريق إليوت، أندرسون إلى غوردون، عنده كرة من الجانب الأيسر، محاولة مستمرة، غوردون عودة إلى أورايلي، عرضية ترسل عالية خطيرة إنجليزية لكنها مرت على مادويكي وتحولت للمنتخب النرويجي. حتى الآن مباراة تقترب من أن ينتصف شوطها الأول. ديكلان رايس وصل بعد ذلك عن طريق بيلينغهام، لمسة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. قد تكون هذه طبيعة المباريات الإقصائية، شاهدنا مباراة الأمس ما بين إسبانيا وبلجيكا تقريبا شوط أول ونصف ساعة أولى كانت شبيهة بما يحدث حتى الآن هنا في هذا اللقاء. أورايلي عند كرة، يتقدم في اليسار، منقولة أورايلي ممتاز، عرضية ترسل باتجاه مادويكي، التحضير، الكنترول، مادويكي في كرة مازال، عرضية تأتي خطيرة، الهدف الأول يضيع. أورايلي كاد أن يفعلها مثل ما فعلها على دوام هناك مع سيتيزنز مع فريق مانشستر سيتي.

0: هذه تقريبا كانت أخطر فرصة على مستوى الدقائق التي مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. جماهير النرويج وجماهير إنجلترا. شون تيري وهناك كولينا وبطبيعة الحال أساطير كرة القدم وأساطير كذلك في مختلف المجالات دائما ما يتواجدون هنا في مدرجات ملاعب بطولة كأس العالم. بينما هذا الألماني يريد أن يكون الألماني الذي يقود إنجلترا للعودة إلى الخلف 6 عقود على مستوى التتويج ببطولة كأس العالم. اليوم 11 من شهر يوليو من عام 2026 طبعا بتوقيت ميامي لأننا دخلنا في منطقتنا العربية في 12 من شهر يوليو. لكن على ذكر 11 من شهر يوليو هناك لعنة هذا التاريخ بالنسبة لمنتخب إنجلترا، لأنه في مثل هذا اليوم يا هالاند في عام 2021 إنجلترا خسرت نهائي اليورو أمام منتخب إيطاليا يهاري هناك في ويمبلي، وفي مثل هذا اليوم من عام 2018 الخسارة كانت في نصف نهائي بطولة كأس العالم روسيا 2018 أمام منتخب كرواتيا. اليوم بالنسبة لميامي 11 من يوليو هل سيكون يوم العبور الرابع لمنتخب إنجلترا في تاريخها إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، أم أن لهذا الهالاند رأي آخر في هذا اللقاء؟ أوديغارد وسيستأنف اللعب بعد الراحة وانتصاف في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هذا الرجل كليمون توربان من أدار مباراة إنجلترا أمام منتخب كرواتيا، أفضل مباراة قدمتها إنجلترا مع مباراة المكسيك في الشوط الأول بالتحديد في هذه البطولة. كرة منقولة مادويكي تصل هذه الكرة لكنها مقطوعة لمصلحة المنتخب النرويجي. عودة في اليسار للمنتخب النرويجي، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان، محاولة قائمة نرويجية، لدينا تمريرة عن طريق إيرلينغ. هالاند يعيد الكرة إلى الخلف، هالاند وتمرير نقلة في وسط الميدان من الرواق الأيسر لمنتخب إنجلترا. رمية التماس، الرمية الجانبية، كرة منقولة من بيلي، بيلينغهام يحاول فيها، هنا سقوط وهناك خطأ وهناك صافرة وهناك مكان قريب وهناك ديكلان رايس وغيره في منتخب إنجلترا. فرصة قد نشاهد من خلالها خطورة بعد هذه الإعاقة في تقدم بيلينغهام، إنجلترا تتحصل على ركلة ثابتة من مكان قريب. خطأ موجود، ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هل تتكلم معها الشباك بلغة الأهداف؟ هل يتكلم المنتخب الإنجليزي بلغة الأهداف؟ هل تزهر الأسود الثلاثة هنا في ميامي ستاديوم أمام الفايكنج أمام المنتخب النرويجي؟ بيلينغهام موجود، هناك ديكلان رايس وهناك هاري كين. المنتخب الإنجليزي من أجل هدف أول، هذه الكرة وهذا شكلها، هناك هاري وهناك مادويكي، هناك هاري وهناك مادويكي. إنجلترا من أجل هدف أول، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج، إعصار هاري يريد أن يضرب النرويج بالكرة الثابتة بالكرة اليمينية. هاري كين على تنفيذ الركلة الثابتة، نيلاند خذ مكانه، 5 لاعبين في حائط الصد، بينما هنا هاري من أجل هدف. هاري كين والتصويب لكنها بعيدة، بعيدة كانت الكرة من هاري كين، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى للمنتخب النرويجي. هذه الكرة والتسديدة كانت بعيدة من هاري كين، 6 أهداف سجلها، ثالث لاعب أو ثالث مرة للاعب إنجليزي يسجل 6 أهداف في نسخة واحدة في بطولة كبرى. جاري لينكر في 86، هاري كين نفسه في 2018، وهاري كين في هذه النسخة. تلك أرقام لكنها قابلة للزيادة، تلك أرقام لكنها قابلة للتحطيم، تلك أرقام وهنا لا مجال للأرقام وإنما مجال لأفعال ما قد يحدث داخل أرضية الملعب، لأن المهم بالنسبة للمنتخبين وبالنسبة للقوتين الهجوميتين إن كان هالاند وإن كان هاري كين هو التأهل وليس الأرقام. ملعوبة كرة من الطرف الأيسر، لمسة بعد ذلك عن طريق كريستوفر آير، عند كرة عودة إلى الخلف من ريارسون كريستوفر آير للمنتخب النرويجي، لاعب يلعب في فريق برينتفورد. باتريك بير في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، منقولة كرة عن طريق ألكسندر سولود. ريارسون تمرير في وسط الملعب مرة أخرى، سولود تحرك في اليمين بينما مارتن أوديغارد والمرور، أوديغارد والتقدم، أوديغارد واللمسة إلى سولود، كرة ما زالت نرويجية، تقدم في وسط الملعب، لمسة بالكعب لكنها تتحول من جديد للمنتخب النرويجي، نقلة في وسط الميدان، التقدم عن طريق أوديغارد، يرسل كرة عالية خطير للنرويج لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس بيكفورد. بدأ التجديف وهذه هي الحالة، وحقيقة جماهير النرويج كانت فاكهة هذه البطولة. نعم جماهير النرويج كانت فاكهة هذه البطولة، جمالية التشجيع وهذه الحالة التي انتقلت للجميع، ليس فقط هناك في أوسلو ومختلف في المدن النرويجية وإنما حتى في كامل مدن العالم بالنسبة للحالة التي صنعتها النرويج وجماهير النرويج، بينما هنا حالة إنجليزية هجوم، حالة إنجليزية بحث عن هدف، حالة إنجليزية كرة في خطأ لأنتوني جوردون في اللقطة الماضية. سقط جوردون، كرة كبيرة قدمها أمام المنتخب المكسيكي، أنتوني جوردون يتحصل على خطأ ركلة ثابتة، لاعب برشلونة القادم، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ. 31 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، حتى الآن لا أهداف، حتى الآن لا قدم يمنى في نصف نهائي الأدوار لأي من المنتخبين. إنجلترا من ركلة ثابتة، ديكلان رايس على التنفيذ، ديكلان رايس من أجل كسر هذا الجمود لهذا اللقاء ولأهداف هذا اللقاء، من ركلة ثابتة عن طريق ديكلان رايس يرسل كرة داخلة، تغطيته المدافع ريرسون، تتحول الكرة في وسط الملعب مرة أخرى للمنتخب الإنجليزي عن طريق كونسا، الضغط من أوديغارد لكنها منقولة عن طريق ديكلان رايس، ديكلان أمام مارتن، الزميلان في أرسنال والمتنافسين هنا في هذا اللقاء. كونسا يلعب كرة باتجاه ماركي، نقلة إلى الخلف، وصول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي، تمريرة من الجهة اليمنى، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، ستونز، ماركي، ديكلان رايس، عودة إلى الخلف، بتعود بعد ذلك عن طريق حارس المرمى بيكفورد اللي أصبح أكثر إنجليزي خاض مباريات في بطولة كأس العالم، 18 مباراة متجاوزا بيتر شيلتون صاحب 17 مباراة. كرة مقطوعة، هالاند والعقاب، يا سونز يا سونز يا سونز، ماذا فعلت في كرة النرويج كادت تسجل، الكرة بتعود مرة أخرى لمصلحة منتخب إنجلترا، هنا استشعر الخطر من جانب الإنجليز وهنا صنع الخطر من جانب النرويج، فأي خطورة قادمة، أي خطورة قادمة. أوديغارد التحضير في كرة في وسط الميدان، ريرسون في كرة، ما زال عند كرة من الطرف الأيمن للمنتخب النرويجي، الكرة تتحول، ريرسون يتقدم فيها، سولوت طلب الكرة، سولوت مرة أخرى عودة إلى الخلف للمنتخب النرويجي، سونز كاد أن يدفع الثمن غاليا في لقطة سابقة، سونز في لقطة لم يتوقعها هالاند وإلا لكان قد احتفل الآن إيرلينغ. كريستوفر آير، ديفيد فولف، التقدم في وسط الملعب للمنتخب النرويجي، شهد البرود النرويجي هنا تشاهد في أداء منتخب النرويج في هذا اللقاء. نعم عدم التسرع، تشعر وأن منتخب النرويج وكأنه يعلم بأن هناك لحظة ستحين له، بأن هناك خطأ إنجليزي سيرتكب وبأن هناك لحظة سينفجر فيها إيرلينغ هالاند. كرة منقولة من الطرف الأيسر، للمنتخب النرويجي، لمسة في اليسار تقدم بعد ذلك من شيلدروب، عنده كرة بتعود إلى الخلف من بيرغ، بيرغ إلى مارتن، أوديغارد في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، التحضير بكرة من مارتن، أوديغارد ممتازة، ريرسل في كرة، ريرسل وعرضية منتظرة، عرضية ترسل إيرلينغ، خطوط هالاند الجوية حلقت فوق الجميع، لكن بيكفورد كان موجود، مارتن أوديغارد عنده كرة مازال للمنتخب النرويجي، النرويج اختار الآن، النرويج في فرصة الآن، كرة منقولة، عرضية تاتي، الله الله الله الله الله، فلتبدأ رحلة التجديد في نحو الحلم، عاصفة النرويج ضربت إنجلترا، نعم عاصفة النرويج عن طريق شيلدروب ضربت إنجلترا، نعم بكرة ولا أروع، بهدف ولا أجمل، بجمال هدف، بروعة هدف، النرويج قالت كلمتها بعدما صنعت خطورتها لتسجل عن طريق شيلدروب بطريقة ولا أروع، هنا سقط هاري بدون خطأ، الأفضلية كانت لهاري، الأسبقية أصبحت نرويجية، بكرة وصلت بهذا الشكل يا عيني يا شيلدروب، شيلدروب والعرضية أتت بهذا الشكل، بهذه الصورة في الشباك، هدف ولا أروع، مثل ما سجل نوسا في شباك كوديفوار، يسجل هنا شيلدروب بهذا الشكل في شباك إنجلترا، ليتقدم المنتخب النرويجي بالهدف الأول. فلتبدأ رحلة التجديف نحو الحلم، نعم عليكم أن تجدفوا نحو الحلم، أولادكم عملوها عن طريق شيلدروب في كرة الحارس بيكفورد. صدقوني أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، إيه والله اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، حتى احتفال اللاعب شيلدروب يعني لا يوحي بأنه سجل هدف، حتى احتفال اللاعب شيلدروب لا يوحي بأنه سجل هدف، والله بقيت شاك في الكرة يعني، مع أيضا المباراة تلعب نهارا، أو أن الحكم كليمو توربا يؤكد صحة الهدف للمنتخب المنتخب النرويجي. الآن كيف سيكون شكل المباراة، كيف سيكون حال المباراة، كرة منقولة ترسل عالية، إنجلترا من أجل العودة، والعودة يريدها الإنجليز أن تكون السريعة، العودة يريدها رفقاء بيلينغهام أن تكون السريعة لمنتخب إنجلترا. طويلة الكرة، بيكفورد هل يسأل عن الهدف؟ أعتقد نعم، بيكفورد ظن بأن الكرة ستذهب إلى خارج الملعب، لكن مثلما باغت بيكفورد باغتني معه شيلدروب، أنا اعتقدت بأن الكرة خارج أرضية الملعب، وأعتقد بأن هناك كثيرين كذلك اعتقدوا نفس الأمر. هذا هو كليمو توربان، كانت مطالبة بوجود خطأ، وصلت الكرة، تلعب الكرة في وسط الميدان، مارغي منقولة كرة في اليمين، تتحول الكرة بعد ذلك في وسط الملعب، عاد انت يا شيلدروب يعني سجلت هدف في ربع نهائي كأس العالم، يا اخي اوحي لنا انك سجلت هدف، يعني وكأن حالة هالاند، من يتذكر هالاند كيف احتفل في مباراته امام المنتخب البرازيلي حينما سجل هدفين. كرة منقولة، المنتخب الإنجليزي وخطر الوداع مثلما ودع أمام فرنسا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم في قطر. الآن النرويج بالمناسبة منتخب النرويج لم يتمكن في يوم من الأيام من الفوز على حساب منتخب أوروبي في بطولة كأس العالم. تصل هذه الكرة طويلة، ملعوبة كرة عالية خطيرة من سورلوت، سورلوت والتصويبة، هذه وين؟ لا هذه خارج الملعب، هذه خارج الملعب، كرة سورلوت اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى، لكن ياهي خطورة نرويجية وياهو منتخب، يعني شاهدنا النرويج دخلت حبة حبة، بلسان الحال أكل العنب حبة حبة، أكل الإنجليز حبة حبة، هكذا أراد أن يقول النرويج. كرة منقولة من الطرف الأيمن، أوديغارد أوديغارد أوديغارد، والتصويب لكن بيكفورد يتصدى. نعم هي عاصفة نرويجية باردة في ظل هذه الأجواء الحارة، هبت على شباك مرمى الإنجليز في كرة سونلوث وفي كرة أوديغارد وفي كرة شيلدروب بالهدف الرائع في شباك بيكفورد. ملعوب الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. وصلت هذه الكرة، هذا أول هدف سجلته النرويج في شباك إنجلترا منذ عام 1993. النرويج أمام إنجلترا لم تسجل في آخر أربع مباريات، لكنها سجلت في أهم المباريات. اليوم هذه أهم مباراة في تاريخ النرويج كرويا. نعم هذه أهم مباراة في تاريخ المنتخب النرويجي. كرة منقولة في وسط الميدان، مارغي عنده كرة، الحصان الأسود لهذه البطولة، هكذا اعتبر النرويج، هكذا من قال عن منتخب النرويج. كرة منقولة تصل في وسط الميدان، لمسة إلى أقصى الطرف الأيمن، لكن إنجلترا إنجلترا ومتى تزر الأسود الثلاثة، ومتى تستفيق الأسود الثلاثة؟ هل تستفيق الآن في كرة عن طريق هاري؟ لكن التغطية كانت موجودة، تتحول بعد ذلك من أوديغارد، يرسل كرة باتجاه إيرلينغ هالاند، هالاند جيد وهالاند وقيب، ومن ثم إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. خلص من جابرييل أمام البرازيل في المباراة الماضية، الآن جاي الدور عليك يا قيب، الآن جاي الدور عليك يا جيهي. حتى ولو كان لكما من الزمالة مشاركة قميص هناك في فريق مانشستر سيتي. رمية التماس للمنتخب النرويجي، ملعوبة كرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، إليوت أندرسون يمرر كرة من جوردون، لمسة بعد ذلك في وسط الميدان، خطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أربع دقائق وصول بعد ذلك في وسط الميدان، منقولة كرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة عن طريق ماركي، التقدم من أورايلي. كيف سيتعامل منتخب إنجلترا مع هذا التأخر في النتيجة؟ لكن لإنجلترا حلولها، لإنجلترا أسماءها، لإنجلترا نجومها، لإنجلترا كذلك الكثير من الخيارات للمدرب توماس توخيل وكذلك داخل أرضية الملعب. لكن هذا البرود النرويجي يحسب حقيقة لهذا الفريق. كرة من جوردون، عنده كرة، تمريرة إلى الخلف، إليوت أندرسون في وسط الميدان، عودة مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي، عودة إلى الخلف عن طريق مارغي، إليوت أندرسون ينقل الكرة في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى، عودة إلى الخلف من سونز، سونز إلى مارغي، التقدم مارك يتوغل أكثر بالكرة، عودة تمريرة خاطئة لكن وصلت بعد ذلك في اليمين، كونسا والتحضير، تقدم عن طريق مادويكي، مادويكي باتجاه بيلينغهام، لمسة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إنجلترا. بيلينغهام عنده كرة يحاول تمريرة بينية، تغطية كانت موجودة بتعود نرويجية، بتعود لمنتخب الفايكينغ، منقولة بشكل ممتاز، راح سولوث، راح راح سولوث، راح للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني للثاني فرصة، ولكن السالة عند الحارس بيكفورد. هل كان أنانيا؟ هل كان بإمكانه أن يمرر لإيرلينغ هالاند في اللقطة الماضية؟ لا أعتقد بأن الأمر لم يكن مؤاتي بصورة كبيرة، لكن أي منتخب نرويجي في هذا اللقاء؟ أيوة دام جانب المنتخب النرويجي في هذا اللقاء، النرويج أخطر، النرويج أفضل. كرة عن طريق بيلينغهام، انتفاضة الإنجليز ينتظرونها في كل مكان. كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق أنتوني جوردون، راح جوردون يريد أن يكون الحل، تمريرة عن طريق مادويكي في الطرف الأيمن، هل حان وقت زائر الأسود؟ لا، هناك هناك مدافع وهناك مقاتل وهناك محارب اسمه توربيورن، أبعد الكرة الأخيرة إلى خارج الملعب لتتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة منتخب إنجلترا. ركلة ركنية للمنتخب الإنجليزي، وضعية صعبة، تعيشها إنجلترا أعتقد هي الشبيهة بتلك المباراة أمام منتخب الكونغو حينما تأخر المنتخب الإنجليزي في ذلك اللقاء. كرة بالركلة ركنية ستنفذ للمنتخب الإنجليزي على يسار الحارس نيلاند. ديكلان رايس على تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا قبل نهاية تريد عودة، تريد تعديل نتيجة. كرة منقولة من ديكلان رايس، عرضية ترسل، تصويبة بيلينغهام لم تأتي، تتحول من جديد ديكلان رايس، تسلل غير موجود، عودة للتسلل موجود، تسلل كان موجود، ركلة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية للمنتخب النرويجي. هذه الكرة العرضية وهنا لحظة لمس الكرة من جانب بيلينغهام، كان ديكلان رايس في موقف تسلل. هذه اللقطة في بدايتها لا خطأ، وهنا لهاري كين في اللقطة الأخيرة شيلدروب والتزيدة ولا أروع، روعة روعة روعة كانت الكرة. أعتقد بأن بيكفورد يسل، نعم يا بيكفورد أنت تسل. بيكفورد لم يلمس الكرة الماضية وهو الذي كان بإمكانه أن يلمس الكرة، أراد أن يتفادى الركنية فلم يتفادى هدف، لكن هنا فرصة هدف. جوردون عنده كرة من الطرف الأيسر، جوردون يحاول فيها، طالت وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى وأربع دقائق أضافها حكم اللقاء، وقت محتسب بدلا من الضائع في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. توماس توخيل لديه بوكايو ساكا لقد يدفع به بديلا في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. تصل الكرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة هنا في اليسار، منقولة كرة بعد ذلك من جوردون، ممتاز اللمسة، بيلي بيلي بيلي، الله، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي، هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. نعم، هو من أوقف إنجلترا، بل هو من أيقظ أحلام الإنجليز. نعم السفيق أيتها الأسود الثلاثة، لدينا بيلينغهام، لدينا هذا الهداف، لدينا هذا الرائع، لدينا الذي يحمي آمالنا وأحلامنا، لدينا بيلينغهام. أعادهم بيلينغهام مثلما أعادهم في مرات، مثلما زار لهم في مرات، مثلما تكلم لهم بلغة الأهداف في مرات ومرات. من جوردون إلى بيلي، هنا الاستلام، هنا التقدم، هنا التصويب، هنا الهدف الأول، هنا هدف العودة لمنتخب إنجلترا. استفاقت الأسود الثلاثة لتزر أسود إنجلترا هنا، وأفراح الإنجليز هنا لا تقبل أي تأجيل. ما قبل نهاية شوط المباراة الأول، المنتخب الإنجليزي يسجل، المنتخب الإنجليزي يعدل عن طريق بيلينغهام. القادمون من الخلف والمفاجأة التي تحضر في كل مباراة، نعم هو المفاجأة التي يعلم الجميع أنها ستأتي. خامس أهداف في بطولة كأس العالم، بيلينغهام نجم الإنجليز، نجم الميرينغ ريال مدريد، هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا تمريرة، تشتعل المباراة ويشتعل بيلينغهام، يتقدم بيلينغهام، يمرر كرة باتجاه من وصلت إلى هاري، الأمير في كرة، تصويب، ولكن حارس المرمى نيلاند تمكن من الكرة الماضية. يقولون بأن هناك هدوء يسبق أي عاصفة، وما شاهدناه في 35 دقيقة لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء كان هو الهدوء الذي سبق العاصفة التي بدأت في الدقيقة 36 بهدف شيلدروب، وبعد ذلك فرصة سورلوث وفرصة مارتن أوديغارد. الآن إنجلترا عادت عن طريق بيلينغهام، فلتستمر هذه العاصفة، وما أجمل عواصف المونديال الكروية داخل أرضية الملعب. بيلينغهام عنده كرة لمسة إلى جوردون، يتقدم من الطرف الأيسر، جوردون في الوسط. الدقيقة الأخيرة، إنجلترا تريد أن تخرج فائزة من هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. عودة إلى الخلف مرة أخرى، لمسة من جانب إليوت، أندرسون إلى ديكلان رايس في التحضير، هنا تمرير، هنا بيلي، الله الله الله الله، الله، وفعل مواجهة إنجلترا، لكن الهدف يلغى، لكن التسلل الموجود، لكن فرحة إعصار لندن لم تكتمل. هناك التسلل على هاري كين في اللقطة الماضية، كرة ممتازة كانت من بيلينغهام، لكن هاري كين كان متسللا. نعم التسلل كان موجود، التسلل كان موجود في اللقطة الماضية. وصافرة السيد كليمون توربا تعلن نهاية شوط المباراة الأول، إنجلترا هدف، النرويج هدف. ألقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا لكم.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بتعادل إيجابي بين المنتخبين. شوط مثير ياسر. ما هي أولى الخطوات التصحيحية اللي تخل في الشوط الثاني؟
2: وجهة نظري أنه دخول ساكا لتعويض مدويكي. مدويكي ليس في الفورمة في هذه المباراة أبدا، لأنه كان أحد اللاعبين المميزين في المباراة السابقة، ولكن دخوله بشكل مهم في هذه المباراة لتنشيط الجهة اليمنى. كذلك راشفورد في الجهة اليسرى بديلا لجوردن، حتى رغم صناعة الهدف، ولكن راشفورد أقوى من جوردن للتعامل مع الظهير الأيمن القوي بدنيا الذي حرم جوردن من أكثر يعني مواجهة واحد ضد واحد. تسريع اللعب، سرعة اللعب ما بين اللاعبين الإنجليز أكثر من الشوط الأول، يجب أن تكون على مستوى أعلى وأبكر. كذلك الدخول من بداية المباراة الشوط الثاني لفرض أسلوب اللعب وعدم إعطاء أي فرصة للمنتخب النرويجي للارتداد واستغلال المساحات في خلف جونز.
1: نعم أحمد، قبل تسجيل الهدف كان هناك 26 لمسة، فرصة محققة أيضا للنرويج.
3: ده سوء أداء من لاعبي منتخب إنجلترا، عدم الضغط على لاعبي النرويج في مساحات كثيرة جدا، قدروا أن هم يقدروا ينقلوا الكرة بسهولة تماما، وده لعب منتخب إنجلترا. يمكن اتكلمنا على البطء في الأداء، حتى البطء في الضغط، مفيش ضغط تماما، كل واحد بيضغط لوحده، مفيش ضغط كمجموعة. عشان كده لقت لعبة النرويج لقت مساحات كتيرة في وسط الملعب، وقدر ان هم يوصلوا للمكان اللي هم بيحاولوا يوصلوا له، اللي هو على الأطراف. ليه؟ لأن الأطراف بالنسبة لمنتخب النرويج عامل كبير جدا للعب العرضيات والاعتماد على هالاند. وتشوف حتى الفرصة ديت انتهت بعرضية ممتازة لهالاند، قدر ان هو يعملها بطريقة كويسة جدا، ولكن تصدى ليها بيكفورد. فنشوف ان البطء في أداء المساحات الكتيرة اللي لقيتها منتخب النرويج، خاصة في 35 دقيقة الأولى، كان ليها عامل كبير جدا في النتيجة.
1: ماذا يحتاج هذا المدرب في الشوط الثاني؟
4: أنه يجب أن يجري بعض التغييرات، خاصة مدوكي ويقوم ساكا، ونريد أن نرى أداء أكثر من الأجنحة ومساعدة للمهاجمين ومساعدة بيلينغهام، تراوى بدنية أكثر، ونحتاج إلى ساكا في هذه المباراة. والمنتخب الإنجليزي يجب أن يحرك الكرة بسرعة أكثر، ولا يسمح للمنتخب النرويجي ببناء الهجمات، ولا بد من صلابة أكثر في الدفاع ومساعدة المهاجمين وإيصال الكرة لهم من أجل تسجيل الأهداف ومنع هالاند من تحقيق الهدف من خلال الهجمات المرتدة.
1: شكرا لكم جميعا، أحمد، أشلي وياسر. هذا هو هاري كين وبقية رفاقه أيضا، الذي يريد أيضا أن يضع له بصمة من خلال هذه المباراة. دعونا نعود مرة أخرى إلى حسن عيدروس عبر ماكسون، علي محمد علي عبر ماكسون، لنستمتع معكم بطلاق شوط المباراة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، إنجلترا أمام النرويج، بعد شوط أول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. شوط أول بدأ فيه الكثير من الحذر، فيه الكثير من التحفظ، لكن بعد ذلك وبهدف شيلدروب الأول تحول كل شيء ليتقدم المنتخب النرويجي، ومن ثم عاد منتخب إنجلترا في النتيجة لينتهي الشوط الأول هدف لهدف. تبديلان في تشكيلة منتخب إنجلترا، بوكايو ساكا دخل بدلا من مادويكي لغادر أرضية الملعب. هذا التبديل اللي كنت أتحدث عنه قبل الشوط أو قبل نهاية شوط المباراة الأول، بينما أيضا هناك تبديل آخر، ديكلان رايس يغادر أرضية الميدان، ولدينا إبريتشيزي هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات في تشكيلة المنتخب الإنجليزي. تشكيلة إنجلترا: بيكفورد في حراسة المرمى، إزري كوسا، جونسونز، مارغي، أورايلي، إليوت أندرسون، جو بيلينغهام، إبريتشيزي، أنتوني غوردون، هاري كين، وبوكايو ساكا هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة. بالنسبة للنرويج في هذا اللقاء: ميلان، دافيد فولف، توربيون هاكام. ونعاد التنازل. إيه إذن انطلقت صافرة بداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. توربيورن هانغام، كريستوفر هاير، يوليا ريرسون، باتريك بيرغ، بالإضافة كذلك لساندر بيرغ، وهناك مارتن أوديغارد، شيلدروب، إيرلينغ هالاند، ألكسندر سولوت. هذه تشكيلة منتخب النرويج، منتخب الفايكينغ في هذا اللقاء ما بين إنجلترا والنرويج هنا في شوط ثاني لمعرفة معالم من سيتأهل إلى الدور القادم إلى نصف نهائي الأدوار ليلتقي أمام الفائز من موقعة الألبس سيليستي منتخب الأرجنتين أمام منتخب سويسرا في المباراة التي ستلعب بعد هذا اللقاء. إنجلترا النرويج هنا في هذه المواجهة، هنا في هذه القمة، في هذه القمة الأوروبية على صعيد بطولة كأس العالم فيفا 2026. جوردون عند الكرة، جوردون يتقدم، هاري في الاستلام، تدخل كان موجود، سقوط خطأ يصفر حكم اللقاء لمنتخب إنجلترا. خطأ كان موجود لمصلحة المنتخب الإنجليزي. أسود إنجلترا الثلاثة، عرفت الزائرة متأخرا في الشوط الأول بعدما أحست بالخطر. البرود النرويجي يدرس في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، لكن هنا إنجلترا من أجل قلب الطاولة، إنجلترا من أجل ثاني الأهداف. إبريتشيزي موجود، ولدينا كذلك هاري كين، ديكلان رايس، لكانت هناك شكوك في الأساس في أن يبدأ أساسيا في هذا اللقاء، غادر أرضية الملعب. إبريتشيزي على تنفيذ الركلة الثابتة لمصلحة المنتخب الإنجليزي، من ركلة ثابتة إزري كونسا كذلك يتقدم مع إبريتشيزي. من هذا الثلاثي سيسدد؟ الملكين هكذا يرفع هذا الصغير مشجع إنجلترا، المشجع الذي يرغب في أن يشاهد هدف ثاني في هذه اللحظات. إبريتشي، إيزي يا إيزي، إيزي على التنفيذ، إيزي على التنفيذ، على تنفيذ ركلة، كرة تزيد التاتي لكن صدمت في سونز أو في جوردون وتحولت إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي. النرويج أمام إنجلترا في حكاية هذا الدور. منتخب النرويج 6 مباريات في تاريخه في بطولة كأس العالم أمام منتخبات أوروبا لم يفوز. اليوم يريد أن يؤسس الاستثناء في قاعدة ليست قابلة للصحة. أراد أو يريد أن يقول منتخب النرويج. كرة منقولة تصل بعد ذلك في وسط الميدان بالرأس، بتعود الكرة مرة أخرى. إيرلينغ هالاند عند كرة، هالاند، كرة تتحول إلى خارج الملعب، رمية التماس لمصلحة منتخب النرويج. كرة تلعب، توربيورن هاغام ينقل كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة إلى الخلف عن طريق كريستوفر هاير. المنتخب النرويجي منقول الكرة في وسط الميدان، البحث عن زميل، لدينا تمريرة، منقول الكرة باتجاه لاعب باتريك بيرغ، عودة إلى حارس المرمى نيلاند، عند كرة ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين على السلام والتحضير، كرة منقولة إلى الخلف للمنتخب النرويجي. أول مباراة في الدور ربع النهائي لمنتخب النرويج تاريخيا، هذا أفضل إنجاز لرفقاء هالاند ولتاريخ كرة القدم النرويجية. اليوم ذكرت بأن يوم غير عادي هناك في المدن النرويجية، وكذلك الأمر بالنسبة للجماهير الإنجليزية. في إنجلترا قالوا بعد مباراة المكسيك هناك تم تسجيل 300,000 حالة غياب لطلاب المدارس بعد ذلك الفوز على منتخب المكسيك. اليوم ربما سيكون العدد أقل لأن المباراة تلعب يعني مبكرا مقارنة بتلك المباراة أمام المنتخب المكسيكي. إنجلترا وكرة القدم حالة من الجنون، لكن هذه الحالة يا سيد سول باكن ربما تبلغ ذروتها إذا ما توج منتخب إنجلترا ببطولة كأس العالم في هذه النسخة. هل لدى إنجلترا الحظوظ لأن تتوج بالبطولة؟ نعم نعم، لديها كامل الحظوظ ولديها الأسماء القادرة على قيادة المنتخب الإنجليزي لطي صفحة من النسيان لستة عقود لم تتوج فيها إنجلترا ببطولة كبرى. كانت قريبة في ملعب ويمبلي على صعيد منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية. كرة منقولة، مرور بشكل ممتاز، لدينا بيلينغهام، لمسة من الجهة اليمنى، تقدم بعد ذلك هنا في اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الملعب. طبعا غدا يوم عطلة في إنجلترا، وبالأساس تتحدث عن حالة الغياب في مباراة المكسيك. كرة منقولة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي، منقولة كرة بتعود بعد ذلك في وسط الملعب، تمريرة حاضرة من إليوت، أندرسون ينقل كرة إلى الخلف، وصلت إلى ماركي، تمريرة في اليسار باتجاه غوردون، تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيسر مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. ممتاز الكرة من سورلوث، سورلوث والتقدم، سورلوث والمحاولة، هنا لمسة إلى إيرلينغ، هالاند في كرة مازال بتعود بيريتشيزي، إيزي يتقدم، إيزي عنده كرة، إيزي وحاول فيها بوكايو السلام، ساكا يا ساكا، ساكا في كرة مازال، بوكايو والتصويبة، صدمت في دفاعات النرويج لتتحول مرة أخرى لمنتخب الفايكنج من جديد عن طريق لعب خط الوسط باتريك بيرغ، عودة عن طريق توربيون، توربيون هاجم كرة باتجاه آير، توربيون من جديد في وسط الملعب للمنتخب النرويجي في وسط الميدان، هنا كلمسة، بيرغ في انطلاقة، بيرغ في صعود، بيرغ في مساحة، بيرغ في كرة مازال، اللمسة في الطرف الأيمن ممتازة خطيرة عرضية، لكنها في الأخير من بيكفورد إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. يا سولوف أراد أن يفعل ما فعله شيلدروب، لكن الكرة هذه كانت عند حارس المرمى بيكفورد. بيكفورد اللي قد يسأل عن الهدف اللي سجله شيلدروب، هدف كان جميل خدع فيه الجميع المهاجم شيلدروب. كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي على يسار الحارس بيكفورد، هالاند والجميع على انظار على هالاند، وجماهير النرويج بأمنياتها بأمالها من ركلة ركنية كرة ستنفذ، هل تفعلها النرويج وتسجل الهدف الثاني؟ عرضية ترسل، راسية هاري كين أبعدها شتتها، بتعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي من الطرف الأيمن، عرضية عالية، راسية هالاند، لكن بيكفورد يتصدى، بيكفورد يتصدى في اللقطة الأخيرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية للمنتخب النرويجي. هالاند وبيكفورد 10 مباريات 7 أهداف سجلها هالاند في شباك بيكفورد، يا ما عذب بيكفورد إيرلينغ هالاند، خامس أكثر حارس سجل في مرمى إيرلينغ هالاند هو الحارس بيكفورد، هنا والده في صورة بينما الولد داخل أرضية الملعب من أجل إسعاد الوالد ومن أجل إسعاد كل الإنجليز، ابن ليدز يريد أن يعيد الإنجليز إلى مدينة ليدز وحوالي ليدز. كرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد، ريرسون من أجل هدف ثاني، ريرسون من ركلة ركنية الآن ستنفذ، الكرة ترسل عرضية فراسية إنجليزية إلى خارج الملعب، ركلة ركنية نعم راسية كانت إنجليزية، وبالتالي إلى ركلة ركنية. بيكفورد يا بيكفورد، ستونز ذلك الخطأ اللي ارتكبه، ستونز هو اللي طمع المنتخب النرويجي في الهجوم وفي النتيجة، وهو ما حدث بعد الخطأ الذي ارتكب ستونز. بيكفورد الكرة بأنها ركنية يا بيكفورد، الكل رأى بأنها ركنية يا بيكفورد، بينما هنا في المدرج

0: لن يرحم الإنجليز، هكذا يقولون، هكذا يهتفون بهدف ثاني وبهدف تقدمي. في هذه اللحظات يهتفون، النرويج تسجل ثاني الأهداف أمام الإنجليز، ثاني أهداف النرويج في هذا اللقاء. يهي فرحة في المدرج والفرحة الرسمية من المنصة، النرويج تقترب من منصة الدور نصف النهائي. نعم، هدف بكرة ومتابعة من توربيون، هقام يسجل ثاني أهداف في النرويج بهذا الشكل بهذه الصورة. هنا مطالبة بوجود خطأ، هناك سقوط لإليوت أندرسون، هنا متابعة في كرة، هنا لحظة تسديد، هنا تفاجأ بيكفورد، هنا تابع توربيون هقام، وهنا النرويج تقول نعم، مثلما كنا قاسين على البرازيل بإمكاننا أن نقسى على الإنجليز. هدفان لهدف لمصلحة المنتخب النرويجي، لكن الآن أمل الإنجليزي بأن يصفر الفرنسي خطأ على إيرلينغ هالاند وأن يلغي هذا الهدف. فرحة لهدف، فرحة لتقدم النرويج، والفرنسي هنا سيعود السيد كليمون توربا ليشاهد لقطة إيرلينغ هالاند مع إليوت أندرسون. هل كان فيها خطأ؟ هذه اللقطة شاهدونا، هل كان في هذه اللقطة خطأ على إيرلينغ هالاند؟ أكمل المباراة، هذه اللقطة الكاملة الآن يعود وسنسمع. نسمع كليمون توربا حكم الفرنسي.
1: After review, number 9 of Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: إذن عملية دفع كانت موجودة من إيرلينغ هالاند، وبالتالي لا يحتسب الهدف لإيرلينغ هالاند، وأعتقد بأن الركلة الركنية هنا فرحة الإنجليز، شاهدون فرحة الجماهير الإنجليزية بإلغاء هدف في إيرلينغ هالاند. هذه عملية الدفع اللي قال عنها حكم المباراة والتي شاهدناها هنا في الصورة عن طريق إيرلينغ هالاند، وبالتالي الهدف يلغى وركلة ركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. الركلة الركنية سيعاد تنفيذها للمنتخب النرويجي. فرحة النرويج لم تكتمل، فرحة رفقاء هالاند لم تكتمل، فرحة المدن النرويجية هناك لم تكتمل. أوديغارد على تنفيذ الركلة الركنية، سيعاد تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هدف للنرويج يلغى، بينما

ما قدمه منتخب النرويج في هذه البطولة. ريرسون هنا وقع على أرضية الملعب لعب المنتخب النرويجي الظهير الأيمن. لكن إنجلترا لربما هذه المباراة الأصعب التي يعيشها المنتخب الإنجليزي. إنجلترا التي لديها خبرة الأدوار الإقصائية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي وعديد الصدمات في السنوات الأخيرة. لكن هذه الصدمات تعلم، وبالتالي هذا الأمر قد يساعد المنتخب الإنجليزي للمضي قدما، أولا في هذا اللقاء وأيضا في هذه البطولة. جماهير الإنجليزية ترى في هذا المنتخب أكثر نضجا، وكان الهدف الأولي للمدرب توماس توخيل هو التأهل إلى الدور نصف النهائي. لكن الآن يصدم المنتخب النرويجي أو يصدم المنتخب الإنجليزي بالمنتخب النرويجي. ريرسون يغادر أرضية الملعب يوليان تبديل اضطراري بين قوسين في تشكيلة المدرب سول باكن. أورسنيس يدخل بديلا في هذه الأثناء في تشكيلة المنتخب النرويجي. الرمية الجانبية سيستأنف اللعب النرويج من رمية تماس، التنفيذ من فولف، يلعب هذه الكرة من أمام ساكا، منقولة كرة من الطرف الأيسر مرة أخرى، تلعب هذه الكرة من جديد. طبعا ريسك كان موجود، من آن ريسك كرة منقولة في الطرف الأيمن، محاولة بتعود الكرة مرة أخرى. واحد من نجوم كذلك النرويج في السنوات، بينما يبقى النجم الأول الآن لكرة القدم النرويجية إيرلينغ هالاند من دون أدنى شك. لكن نبقى هنا داخل أرضية الملعب وفيما يمكن أن يحدث داخل أرضية الميدان. كرة منقولة إيرلينغ هالاند، عنده كرة من أمام ماركي، الكرة منقولة من الطرف الأيمن، النرويج في محاولة في اليمين، عودة إلى الخلف بعد ذلك في وسط الميدان، أوديغارد في لمسة بعد ذلك من بيرغ، التقدم من الطرف الأيمن، المنتخب النرويجي عنده كرة في وسط الميدان، مارتن أوديغارد في التمرير، نقلة من الطرف الأيمن، أورسنيس يلعب هذه الكرة، أوديغارد عودة إلى الخلف باتجاه ساندر بيرغن، أورسنيس يمرر كرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف باتجاه توربيون صاحب الهدف الملغي لاعب المنتخب النرويجي، منقولة كرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، ما زالت الكرة مستمرة، وصول بعد ذلك في وسط الميدان. منتخب النرويج في هذه البطولة 13 هدف سجلها لكنه استقبل 10 أهداف، بالتالي هناك حالة تناقض ما بين الحالة الهجومية القوية التي يعيشها منتخب النرويج وكذلك الحالة الدفاعية. لكن لا ننسى بأن 4 من الأهداف العشرة التي استقبلها المنتخب النرويجي كانت بالمنتخب الثاني تقريبا بالاحتياطيين بالمعنى الأدق في مباراة فرنسا في مرحلة المجموعات. كرة منقولة في وسط الملعب، سورلوث، أوديغارد عنده كرة من أمام بيلينغهام، هنا أوديغارد تمريرة في وسط الميدان للنرويج، كرة منقولة، تمريرة بعد ذلك في اليمين وصلت من أورسنيس، عنده كرة، الكرة ما زالت عن طريق البديل، وصلت إلى مارتن، أوديغارد من هذا المكان، أوديغارد يفتش، أوديغارد ما زال يبحث، يعيد الكرة إلى بيرغن، إلى أورسنيس، عنده كرة إلى الخلف، بتعود الكرة مرة أخرى للمنتخب النرويجي، هنا لمسة إلى سولوث، وهنا نقلة في الطرف الأيمن، بهذا الشكل المنتخب النرويجي يسيطر، أوديغارد يحاول فيها، أوديغارد من أجل عرضية، من أجل كرة ساقطة، الكرة ما زالت، أوديغارد في المنتصف يلعب لها كرة ممتازة إلى أقصى اليمين، هنا فرصة عرضية تأتي، كرة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى بإشارة الحكم المساعد. هذا هو ريرسون اللي غادر أرضية الميدان، بينما كرة إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب النرويجي.

ولي العهد النرويجي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بينما كرة عند حارس المرمى بيكفورد ساكا، رمي التماس لمنتخب انجلترا، انجلترا التي لم تخسر في 5 مباريات في هذه البطولة، أطول سلسلة ما بين 2006 و2010 على صعيد بطولة كأس العالم للمنتخب الإنجليزي. هنا كرة مقطوعة من بيلينغهام وخطأ يستفيد منه الإنجليزي في اللقطة الماضية، بطولة كبيرة يقدمها بيلينغهام، نعم بطولة كبيرة يقدمها بيلينغهام، تشعر بأنه العقل الذي تفكر به إنجلترا والسهم الذي تصوب بها أهدافها والميزان الذي يضبط إيقاع الإنجليز. ومن يمتلك بيلينغهام كمن لديه 3 نجوم، شاهدنا الأداء الكبير أمام المكسيك، أحرز هدفين وتصدى لهدف كان بالإمكان أن يأتي المنتخب المكسيكي في تلك المباراة. بيلينغهام جملة من الأساطير، من أساطير كرة القدم طبعا، هنا مع وجودي كاكا، كافو، دي بيرو، هناك سيسك فابريغاس، وهناك أرسن فينغر، ورونالدو، والله ورونالدو موجود، ورونالدو الظاهر الاسم الذي يقدم على كل اسم من دون أدنى شك لواحد من أساطير كرة القدم، نجم المنتخب البرازيلي. هنا رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه 22 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. بوكايو ساكا يسقط، لم نشاهد حتى الآن في هذا الشوط الثاني ولم نشاهد أداء المنتخب الإنجليزي هجوميا، لكن هذا غوردون عند كرة، غوردون راح، أنتوني يتقدم، غوردون ما زال، غوردون في كرة، غوردون يا عيني على المرور، غوردون والعرضية إنجليزية، هاري في كرة ولكنها تتحول تبعد من مدافع المنتخب النرويجي، وصلت هذه الكرة، شاهد عينك على هالاند، عينك على هالاند يخيف الجميع، هالاند في تقدم من أمام السونز، لكن بيكفورد الكرة تتحول عن طريق جون سونز، هناك لحظة قادمة لهالاند، هناك لحظة قادمة لهالاند يشعر بها النرويجي، هناك لحظة قادمة ما قبل الانفجار، ما قبل انفجار إيرلينغ هالاند، هكذا يشعر المشجع النرويجي. شاهدنا أمام البرازيل يعني في لحظة سجل الهدف الأول وفي أخرى أجهز على الحلم البرازيلي في هذا المونديال. كرة منقولة إلى بوكايو ساكا، كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، بديل قادم في تشكيلة النرويج، هذا نوسا سجل واحد من أروع أهداف هذه البطولة، لكن شيلدروب أيضا اللي راح يغادر أرضية الملعب هو الآخر في هذا اللقاء، سجل هدف جميل نوسا، وأوسكار بوب سورلوث سيغادر أرضية الملعب، ألكسندر سورلوث يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء، أوسكار بوب لعب نادي فولام هو من يدخل بديلا في هذه اللحظات، وشيلدروب سيغادر أرضية الميدان، وأنتونيو نوسا هذا هو الهدف لشيلدروب بهذه التسديدة في الزاوية البعيدة، واحد من أروع أهداف في هذه البطولة يا شيلدروب. نوسا

بنانا الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنانا الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: هذا هدف بيلينغهام قبل نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. هنا فرحة الجماهير الإنجليزية بهذه العودة من بيلينغهام على شيء أكثر جودة هذه الأيام في إنجلترا من هدايا يقدمها بيلينغهام. نعم، لا شيء أكثر جودة من هدايا يقدمها بيلينغهام لمنتخب إنجلترا. حدث هذا الأمر في الكثير من المباريات للمنتخب الإنجليزي، وعاشق ريال مدريد يتمنى لو أن أداء بيلينغهام في هذه البطولة يظهر مع ريال مدريد مورينيو في الموسم القادم. صورة على ملعب ميامي ستاديوم اللي سيحتضن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. 1966 وجملة من الأساطير إلى 2026 يا هاري كين، الصورة هل تتكرر هذه المرة بالألوان يا هاري؟ هكذا يتمنى الإنجليزي وهكذا يحلم ويتمنى أن تعود الكاس إلى الوطن. هكذا مثل ما غنوا ومثل ما هتفوا، ريس جيمس سيدخل بديلا بدلا من جوردون اللي يغادر أرضية الملعب. ريس جيمس العائد من الإصابة يدخل بديلا في هذه اللحظات. أنتوني جوردون يغادر أرضية الميدان في تبديل آخر في تشكيلة المدرب توماس توخيل. جوردون ليس بنفس أداء مباراة المكسيك. كرة من رمية جانبية لمصلحة منتخب النرويج. 20 دقيقة تتبقى على نهاية هذه القمة، على نهاية هذه الموقعة. كرة منقولة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، لمسة للمنتخب النرويجي تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية جانبية في هذه اللحظات، كرة ستنفذ، ملعوبة كرة في وسط الميدان من جديد لمصلحة المنتخب الإنجليزي. عودة عن طريق ماركي بيكفورد. ريس جيمس كرة قصيرة خاطئة كانت الكرة، لكن يستعيد الإنجليزي. عودة إلى بيكفورد مرة أخرى، حذاري من الأخطاء. هكذا يقول الإنجليزي للاعبيه، بينما النرويجي يقول عليكم الصمود، التقدم ومقارعة الأسود. نعم عليكم مقارعة الأسود، نحن الفايكينج. هكذا يقول النرويجي. كرة منقولة عن طريق مارتن. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي. هناك تمريرة، هناك لمسة، وصول بعد ذلك إلى الخلف مرة أخرى. بيرغر آخر فوز للنرويج على حساب إنجلترا كان في تصفيات كأس العالم 93، ذلك الفوز الأخير. والنرويج لم تفوز على إنجلترا إلا في مبارتين من أصل 12 مباراة اليوم أو حتى الآن تعادل، لكن في مباراة لا مكان فيها للتعادل. لابد من فريق فائز، لابد من فريق يعبر، لابد من فريق يتأهل، لابد من فريق يصل إلى مربع الذهب في بطولة الذهب. كرة عن طريق الحارس سانيلان، ينقل كرة خاطئة بوكايو في الاستلام، لكن لاعب المنتخب الإنجليزي خسر الكرة الأخيرة ترسل من إيلان، ملعوبة الكرة طويلة باتجاه أوسكار بوب، تتحول منقولة. إبيريتشي إيزي عنده كرة، ينتقل في الطرف الأيسر مع خروج جوردون. كرة منقولة من ريس جيمس، ينقل الكرة في وسط الميدان باتجاه كونسا، من كونسا إلى بوكايو. ساكا في التقدم، ساكا في التحضير، ساكا في التمرير. ريس جيمس والعرض، تغطية دفاعية من مدافع إيرلينغ هالاند. هالاند راح فيها ماركي، كرة منقولة في الطرف الأيمن، سريعة الكرة هنا في اليمين، تقدم نرويجي من اليمين، فرصة من اليمين، كرة ما زالت قائمة. أوسكار راح خطيرة تاتي، ولكن مرور لم يكتمل. عرضية هنا وكرة سهلة عند الحارس بيكفور. وكأنه يقول هذا ما أعانيه في التدريبات هناك في مان سيتي، في فريق مان سيتي. اللاعب ماركي أمام إيرلينغ هالاند. كرة تلعب للمنتخب النرويجي، منقولة في وسط الميدان، لمصلحة النرويج لدينا تمريرة نقلة عن طريق نوسا. نوسا يا نوسا نوسا في كرة يرسل كرة عالية هالاند في الرأس هنا كماركيه تتحول من أوسكار بوب عند الكرة بوب إلى إيرلينغ هالاند والعرضية كرة نرويجية خطيرة بالرأس تتحول من جديد وصلت وما زالت نوسا في لمسة تمريرة نوسا ما زال نوسا والمرور لكنها في الأخير إلى خارج الملعب ركلة ركنية للمنتخب النرويجي ركنية للمنتخب النرويجي على يمين بيكفورد تعلو معها الأصوات وهناك الكثير من الخشية يا تيري كرة من ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي توماس سوخل وكرة من ركلة ركنية ستنفذ على يمين حارس المرمى الحارس بيكفورد إيرلينغ الصورة على هالاند وركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء ركلة ركنية بحثا عن الثاني من الثاني أو من الركنية سجل الثاني لكن ذاك الهدف ألغي في تلك اللحظة كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب النرويجي الصورة على كريستوفر آير كذلك بينما الركلة الركنية تلعب هذه الكرة عالية التصدي من بيكفورد المتابعة والتسديدة بالرأس الله الله الله ما زالت ولكن إلى خارج الملعب يا هي كرة عارضة أنقذت الإنجليز اكتبوا هذا العنوان هناك في الصحف البريطانية غدا اكتبوا هذا العنوان هناك في الصحف البريطانية نعم عارضة أمريكية أنقذت الإنجليز هنا في ميامي ستاديوم بهذا الشكل بهذه الصورة العارضة وقفت مع منتخب الأسود الثلاثة خطيرة كانت من كريستوفر آير كادت أن تأتي كادت أن تدخل كادت أن تعانق كادت أن تصل كادت أن تسعد أوسلو وما حواليها خطيرة كانت الكرة النرويجية يا للنرويج ويا لأداء منتخب النرويج كرة منقولة في الوسط عن طريق هاري تتحول الكرة مرة أخرى عودة إلى مارك جيهي المنتخب الإنجليزي الآن حلمه على المحك المنتخب الإنجليزي مستقبل هذه البطولة لإنجلترا على المحك أمام منتخب نرويجي متحدي أمام منتخب نرويجي يستحق الإعجاب أمام منتخب نرويجي يقدم ما هو أبعد مما قدمه في تاريخه في البطولات الكبرى بوكايو ساكا عنده كرة في الوسط نقلة بعد ذلك عن طريق ريس جيمس عرضية لكن تغطية دفاعية أورايلي في لمسة بيركشيزي والله صعبة يا إيزي والله صعبة يا إيزي كرة منقولة في وسط الميدان ريس جيمس في الاستلام التحضير في كرة المين يبحثون عن هاري كين كرة منقولة إلى الطرف الأيمن نقلة باتجاه بوكايو ساكا أمام لاعبين بوكايو والعرضية لكنها لا تمر وصلت أباكيه وهالاند وحواره القميص السماوي في قميصين نعم حوار القميص السماوي في قميصين قميص أحمر نرويجي وقميص أبيض يدافع عن آمال الألوان الثلاثة أو الأحلام والأسود الثلاثة كرة من بيريتشي إيزي والعرضية التغطية كانت موجودة ريس جيمس عودة إلى الخلف وصلت إلى إليوت أندرسون بيريتشي إيزي عندها كرة في وسط الميدان كرة لمصلحة الإنجليز من هذا المكان ستونز في الاستلام بوكايو ساكا النقلة لمن وصلت من بوكايو عرضية لم تكتمل الكرة إلى ستونز مرة أخرى أقل من ربع ساعة تتبقى فيها قد يحدث الكثير فيها قد تتحطم الأمال فيها الأمل فيها الأمل فيها الأمل الإنجليزي في لقطة لكن الكرة إلى ركلة مرمى إنجلترا عن طريق بوكايو هذه أخطر كرة إنجليزية هذا الطفل في رحاب النوم لكن هناك العيون الساهرة في كل مكان لا تنام لكن في حلم الوصول إلى هذه البطولة وأي بطولة أغلى من بطولة كأس العالم وأي بطولة بالإمكان أن توازي بطولة كأس العالم وأي كأس بالإمكان أن ينافس هذه الكأس يا إيرلينغ هالاند وأنت تعلم نعم إيرلينغ هالاند في حضوره الأول في المونديال 7 أهداف أهداف غزيرة لكنه يبحث عن ما هو أهم من الأهداف التأهل إلى نصف النهائي 12 دقيقة متبقية ما بين إنجلترا والنرويج. هدف لهدف حتى الآن في هذا اللقاء. من سيتكلم؟ من سيتأهل؟ من سيسعد؟ من سيفرح؟ كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي. لمسة في المنتصف عن طريق بيرغن. يلعب لك كرة إلى مارتن. أوديغارد عندك كرة، ما زال عينك على هالاند. أنا أراقب هالاند وأنت راقب معي هالاند، كيف الآن يحاول أن يشعل نشاطا من اللاشيب، أن يفعل أشياء كثيرة من اللاشيب، أن يشعل الحراك من السكون. إيرلينغ هالاند في الترقب، بينما كرة من الطرف الأيمن وصلت هذه الكرة في لمسة، تمريرة، عودة إلى الخلف، منقولة كرة من الطرف الأيمن من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. النقلة في وسط الميدان، التمريرة من جانب اللاعب أورسنس، منقولة كرة إلى الخلف من أوسكار فوب. أوسنس عودة إلى الخلف لمنتخب النرويج. المنتخب الإنجليزي يدافع. نوسا عند كرة، نوسا مازال مهاري من أمام السونز. نوسا يتقدم، نوسا والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن أورايلي قال لا. أورايلي قال أنا موجود، أورايلي قال أنا ستكفل بالميسرة وأنت بالميمنة يا كونسا. رمي التماس، تنفذ الكرة لمصلحة النرويج، منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. مرور وتقدم بعد ذلك من توربيون هاكام، يسقط يطالب بخطأ، مكان موجود. نوسا في الاستلام، نوسا يلعب لك كرة في المنتصف مرة أخرى. بيرغن، أورسنس، أوسكار بوب، أوسكار في محاولة، أوسكار بوب في كرة، مازال أوسكار عندك كرة مستمر، بوب والعرضية ترسل لكن التغطية موجودة. الكرة من بيلينغهام، الكرة وصلت في وسط الملعب للنرويج، خطيرة. الكرة مازالت للنرويج عن طريق مارتن. أوديغارد عودة إلى الخلف، وصلت بعد ذلك من أورسنس، يمرر كرة. النرويج أخطر، النرويج تستحوذ أكثر، النرويج هنا في كرة في وسط الملعب، منقولة كرة بعد ذلك عن طريق بيرغن. بيرغن يبحث عن زميل، يمرر كرة في الرواق الأيسر. نوسا في الاستلام، يتقدم فيها من اليسار. نوسا للنرويج، عرضية منتظرة. بوكايو ساكا في التمرير الدفاعي، تتحول إلى خارج الملعب، ركنية نرويجية. أنطونيو نوسا لاعب فريق لايبتسك هو من حاول في اللقطة الماضية، الكرة تتحول إلى ركلة ركنية. ابتسامات اللون الأحمر بانتظار أن يفعلها إيرلينغ هالاند. هكذا تنتظر الجماهير النرويجية إيرلينغ هالاند على تنفيذ الركلة الركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات. بيكفورد ينتظر، بيكفورد يسعد. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب النرويجي في هذه الأثناء. على التنفيذ باتريك بيرغ. بيرغ والعرضية نرويجية خطيرة، ولكن هاري كين يعود يدافع، وهو الذي يتكفل بالتسجيل والهجوم، بينما الهجوم نرويجي، بينما المحاولة لمنتخب الفايكنج منقولة كرة لكنها طالت، تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. 8 دقائق متبقية، الكل على أعصابه هنا في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم. هل تحسم في هذا التوقيت أم أنها تذهب إلى شوطين إضافيين؟ هذا هو السؤال. وللأسئلة إجابات، والجواب قد يأتي منك يا بوكايو، الإجابة قد تأتي منك يا ساكا. كرة تتحول للمنتخب النرويجي، منقولة كرة في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، عودة عند حارس المرمى بيكفورد. أوديغارد لف ودار، أورسنس رمي التماس، تبديل قادم في تشكيلة منتخب إنجلترا. سبينس يدخل بديلا لاعب سبيرز نادي توتنهام، منقولة كرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب النرويجي. هالاند منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، لمسة بشكل ممتاز. راح نوسا وقد تذهب النرويج إلى الدور القادم. نوسا والمرور، كرة مستمرة، الكرة ما زالت، عودة إلى الخلف، لمسة بعد ذلك في وسط الملعب، ما زالت الكرة قائمة وما زالت مستمرة للنرويج عن طريق مارتن. أوديغارد عند كرة من أسعد لندن، يريد أن يسعد أوسلو. كرة منقولة في الطرف الأيمن، لدينا لمسة، تمريرة من أوسكار. بوب عند كرة، بوب ما زال عودة إلى مارتن. أوديغارد في لمسة إلى الخلف، تتحول مرة أخرى في الوقت الصعب، النرويج من أجل الصعب، التصويب، ولكن بيكفورد يتصدى. حارس المرمى بيكفورد، وصلت الكرة عن طريق ستونز. تقدم في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الإنجليزي. لم نشاهد تقريبا ولا فرصة إنجليزية في شوط المباراة الثانية، على عكس المنتخب النرويجي. كرة في العارضة، هدف ملغى، كرة تصل عن طريق ستونز، جون ستونز، تمريرة بيلينغهام، بتصل هذه الكرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، بوكايو ساكا على الصابة، ديفيد بيكام طبعا الرجل الذي أصبح رمزا في هذه المدينة هنا في ميامي، ومع فريق إنتر ميامي كذلك، الفريق اللي يعتبر نهضة جديدة في كرة القدم الأمريكية مع الأسماء التي جلبها الفريق، وعلى رأسهم طبعا ليونيل ميسي الذي سيلعب هذا اليوم أمام المنتخب السويسري. كرة منقولة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف مرة أخرى عن طريق مارغي، التقدم باتجاه جون ستونز، تمريرة في الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك عن طريق اللاعب كونسا، لمسة إنجليزية، بيلينغهام، نقلة في وسط الميدان، ستونز عنده كرة، يرسلها كرة طويلة إلى وسط الطرف الأيسر، منقولة هذه الكرة في تحويل الوجهة من اليمين إلى اليسار، كرة منقولة في وسط الملعب، ريس جيمس في الاستلام، ريس جيمس في التحضير، ستونز في كرة ما زال، وصلت إلى بوكايو، ساكا يا ساكا ماذا ستفعل؟ بوكايو من الطرف الأيمن، بوكايو عنده كرة، بوكايو أمام لاعبين، بوكايو يتوغل، بوكايو يمر، بوكايو والعرضية، خطيرة كانت، نعم، لمحة من لمحات ساكا، شيء مما كان يقدم بوكايو في السنوات الماضية لا في الموسم المنصرم. بوكايو ساكا في اللقطة الماضية، عملية الدخول والاختراق، الكرة تصل من الطرف الأيمن لمصلحة الإنجليز عن طريق كونسا، كونسا في كرة، كونسا والعرضية، ركنية إنجليزية، ركنية لمنتخب إنجلترا، ركنية لمصلحة الإنجليز في هذه اللحظات. هذه الكرة الأخيرة والإبعاد من جانب اللاعب بارسنس، كرة من ركلة ركنية ستنفذ. ستونز، مارغي وإبريتشيزي على تنفيذ الركلة الركنية، ستونز يتقدم، مارغي، بيلينغهام، هاري كين، أي رأس ذهبية في هذه الكأس الذهبية، أي رأس ذهبية إنجليزية في هذه الكأس الذهبية. كرة من ركلة ركنية عن طريق بيريتشي، إيزي على العرضية، ترسل هذه الكرة بالرأس، تبعد، تتحول، عملية دفع، خطأ على هاري كين في اللقطة الماضية، خطأ على هاري كين في الكرة الأخيرة. لويسيتو، لويس سواريز الأورغواياني الذي له في هذه البطولة ذكريات، ومن يتذكر سواريز وغانا، ومن يتذكر لويس سواريز وكليني، ومن يتذكر لويس سواريز طبعا لما كان موجود في تشكيلة المنتخب الأورغواياني اللي غادر مبكرا في هذه النسخة. سواريز بالمناسبة كان عنده لقاء قبل هذه المباراة مع هاري كين. هدفان من الطراز الرفيع. روجرز بدلا من كونسا. مورغان يدخل بديلا. كونسا يغادر أرضية الميدان في هذه الأثناء. سيعود ريس جيمس إلى مركز الظهير الأيمن. روجرز إذن دخل بديلا لاعب الفرنس فريق أستون فيلا. تبديل قادم في تشكيلة منتخب النرويج في هذه اللحظات. فولف يغادر أرضية الملعب. بيدرسن هو من دخل بديلا. بيدرسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي. تتواصل التبديلات وتتواصل الدقائق باقتراب للتسعين. بينما هنا هالاند سجل أهداف متأخرة أمام الكونغو وأمام البرازيل. أمام الكونغو أو أمام كوديفوار. الكونغو لعبت أمام منتخب إنجلترا. سجل أمام كوديفوار وأمام البرازيل. إيرلينغ هالاند دقيقة 90 وفي الدقيقة 86 كرة منقولة عن طريق أوسكار بوب. هذا توقيت هالاند. هذه أوقات هالاند. لكن حارس المرمى هنا بيكفورد تصدى في الكرة الماضية. تتحول الكرة مرة أخرى. وصلت عن طريق ياسبنس. ملعوب الكرة. تمريرة إلى الأقصى اليسار عن طريق بريتشيزي. إيزي. كرة سهلة عند حارس المرمى. نيلان عند كرة. يا نيلان. يا نيلان. ماذا تفعل يا نيلان؟ ماذا تفعل يا نيلان؟ سبنس كاد أن يعاقب نيلان في اللقطة الماضية. أوه يا أوريان. يا أوريان. يا أوريان. يا أوريان. رسائل العتاب كانت ستملى البريد الوارد يا نيلان لو أن هذه الكرة دخلت. توخل هنا بتعابير الألماني مدرب ليتحدث مع لاعبيه. بينما هذا إيرلينغ هالاند. كرة منقولة. وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر لمصلحة المنتخب النرويجي. سبينس عنده كرة أو هذا سبينس. نعم كرة تلعب في الطرف الأيسر. تتحول بعد ذلك في وسط الميدان. إيبريتشيز الآن يسقط. يتحصل على خطأ. يتحصل على خطأ. إنها مقلقة. إنها صعبة. إنها لا تبشر. أكذا يشرح الصغير لصديقه هنا في المدرج. أكذا هو الحال في كرة القدم أن تعيش التوتر وهذه المشاعر لا سيما في بطولة كبطولة كأس العالم. كرة منقولة إلى السطر في الأيسر. ملعوبة كرة عن طريق بريتشي. إيزي عنده كرة. لكن الصوت هنا يعلو. الصوت هنا يعلو. ومع علو الأصوات عرضية إنجليزية. هاري في كرة. تغطية موجودة. تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب النرويج. منقولة كرة هنا في اليسار. عودة إلى الخلف لمصلحة منتخب النرويج. منقولة كرة بتعود مرة أخرى للمنتخب النرويجي من الطرف الأيمن. عودة إلى حارس المرمى. نيلان عنده كرة. خمس دقائق تتبقى. الحكم أضاف السبع. تتبقى خمس. وفي الخمس ماذا يمكن أن يحدث؟ في الخمس ولا الإنجليزي يضغط. الإنجليزي مورغان روجرز يستفيد من رمية التماس. جماهير إنجلترا الآن من كل مكان في العالم بإمكانك أن تسمع الصوت. نعم هنا في المدرج. سول باكن مدرب المنتخب النرويجي قد يضطر لتبديل. توربيون هاغام وقع على أرضية الملعب. بينما بيلينغهام من أعاد الإنجليز. سول باكن مدرب اللي قبل هذا اللقاء قال يا إيرلينغ بأن هذه المباراة ليست فقط مباراة هاري وإيرلينغ، لكن هما سيكونان العامل الحاسم لهذه القمة. ما بين جيل وجيل. ما بين حلم غائب وحلم جديد. الإنجليزي يقول ما دفن في ويمبلي في عام 66 قبل 60 عاما سيتم نبشه هنا في أمريكا بقيادة السير هاري. بقيادة هاري كين. سبب لتوربيون هاكام واقع على أرضية الملعب الآن ينهض، لكن في تبديل ربما سيحدث في تشكيلة المنتخب النرويجي. أربعة تبديلات أجراها، دخل بيترسن، دخل نوسا، دخل بوب، دخل أورسنس، بينما خمسة تبديلات أجراها المدرب توماس توخيل من جانب منتخب إنجلترا. آغا يستعد للعودة، النرويج بعشرة لاعبين الآن، كرة منقولة، ستونز عنده كرة، النرويج بعشرة لاعبين، بوكايو ساكا، ريس جيمس اللي عاد إلى مكان الأصلي، كرة منقولة عن طريق بوكايو ساكا، يمرر كرة بعد ذلك عن طريق سبينس، سبينس عنده كرة، لمسة إلى بيريتشي، إيزي يتقدم إلى الطرف الأيسر، إيزي في كرة، إيزي في محاولة، إيزي في نقلة، تتحول الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب مورغان روجرز، يمرر كرة في الوسط، ستونز عنده كرة، ستونز إلى ريس جيمس، منتخب النرويج بعشرة لاعبين بإصابة أقام، عرضية فرنسية ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، كرة بيلينغهام، كرة بيلينغهام تتحول إلى ركلة مرمى للمنتخب النرويجي في هذه اللحظات. هاري كين في المدرج، هناك مباراة في المدرج، هناك مباراة ما بين الجماهير الإنجليزية الأكثر عددا بطبيعة الحال. كرة منقولة طويلة وصلت في وسط الملعب، بتعود بعد ذلك من إبريتشيز، لكن خطأ يصفر حكم الإيقاف في اللقطة الماضية، تقترب لأن تذهب إلى شوطين إضافيين. نعم تقترب من الذهاب إلى الشوطين الإضافيين، إلا إذا كان هناك هدف سيكون بمثابة قوة قاهرة. نعم إلا إن كان هناك لحظة ستبقى خالدة، إلا إن كان هناك لحظة لأي من الفريقين، لأي من المنتخبين، لن يتم نسيانها بسهولة في دقيقة أخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع من زمن هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء قبل الذهاب إلى شوطين إضافيين. هل من لحظة للخلود؟ هل من لحظة لأن تبقى فيها الكثير من الذكرى إما لإنجلترا اللي عندها كرة الآن؟ إنجلترا في لمسة من بوكايو ساكا، كرة إلى خارج الملعب، تماس للمنتخب النرويجي. الصافرة الفرنسية بقيادة كليمون توربان، مباراة فرنسا أمام المغرب لم تذهب إلى الشوطين إضافيين. هنا لدينا كرة، مباراة إسبانيا أمام بلجيكا لم تذهب إلى الشوطين إضافيين، وهنا قد تذهب إلى منحى آخر، هنا قد تذهب إلى منحى آخر، إلى تفصيل آخر. هل كان هناك خطأ لبيلينغهام في اللقطة الماضية؟ هل كان بيلينغهام آخر لاعب؟ هل كان اللاعب توربيون هاكام بالإمكان أن يتحصل على ما هو أشد من إيقاف في لعب؟ هذه اللقطة هاكام في اللقطة الأخيرة هنا في هذه الصورة، إصابة بيلينغهام وقع على أرضية الملعب، لكن بعدما لعب الكرة المدافع النرويجي توربيون هاكام، كليمون توربان يتحدث مع حكم تقنية الفيديو، وكرة الإسقاط يبدو أنها الأقرب. نعم واستئناف اللعب قبل أن تأتي صافرة النهاية، بيلينغهام كان يطالب بوجود خطأ لكن يستأنف اللعب بكرة عند حارس المرمى الحارس نيلان. خلاص الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى، ومعه دقيقة كاملة، ومعه العد يبدأ للحارس نيلان. كرة منقولة طويلة، ملعوبة كرة بعد ذلك عن طريق ياسبينس، تتحول إلى رمية تماس للمنتخب النرويجي. الآن لعبة الشوطين الإضافيين هي التي قد تحسم الأمر، هي التي قد يقضى فيها الأمر، لكن هنا كرة للنرويج، صافرة الفرنسي تأتي، لا فائز ما بين النرويجين والإنجليز. شوطان إضافيان في قادم اللحظات. ألقاكم في الشوط الإضافي الأول.
1: شكرا حسن العيدروس، شكرا أيضا لعلي محمد علي. شوط المباراة الثانية ينتهي بتعادل إيجابي بين النرويج وإنجلترا. بهذا التعادل سنذهب مباشرة إلى الأشواط الإضافية بعد أن تركنا هذه المباراة تنتهي بتعادل إيجابي، بالرغم من أن المنتخب الإنجليزي قد استحوذ بنسبة وصلت إلى 58%، إلا أن منتخب النرويج كان ندا قويا وشرسا أيضا بهذه المباراة، صاحب أفضلية كبيرة أيضا من خلال ما جاء من خلال سيناريو شوط المباراة الثاني. ياسر، أشلي وأحمد، أهلا بكم مرة أخرى. هل كانت هذه النتيجة عادلة بين المنتخبين؟ نعم، سأعودك ياسر. أحمد، مباراة انتهت بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، ولكن المنتخب النرويجي كان مميز بشكل كبير، المنتخب الإنجليزي لم يظهر أي شراسة،
2: كان ند قوي جدا للمنتخب الإنجليزي، لعب بطريقة ممتازة، طريقة لعب المعتادة وهي الدفاع والاعتماد على الكرات العرضية والكرات المرتدة، وكانوا ناجحين بشكل كبير ومثلوا خطورة كبيرة على المنتخب الإنجليزي. يمكن اللي بيعيب المنتخب الإنجليزي البطء الشديد، وده شفناه أيضا في الشوط الثاني بعض التغييرات اللي على علامة استفهام بالنسبة لتوماس توخل، الاحتفاظ أيضا براشفورد لحد الآن على مقاعد البدلاء وهو لاعب قادر على صناعة الفارق. أنا أشوف أن المنتخب الإنجليزي العامل البدني أثر عليه بشكل كبير جدا في هذه المباراة، يمكن عملوا مباراة كبيرة أمام المكسيك وبذلوا مجهود كبير جدا أثر عليهم في مباراة اليوم.
1: خمس تغييرات أجراها توخل في من خلال هذه المباراة، لكن لم تسفر عن أي شيء إيجابي.
3: لحد ما لم نرى القيمة المضافة. أنا أفهم خروج مادويكي وديكلان رايس، ولكن لم نرى سرعة في تحريك الكرة مرة أخرى، ولكن ماركوس راشفورد مرة أخرى كنا نود أن نرى في التشكيل لأنه سريع. عام العراق بدأ يؤثر على اللاعبين، المنتخب الإنجليزي عانى الأمرين ضد المكسيك وبدأ وأن الحرارة أيضا أثرت، ولكن لا يمكن أن تلعب بمنظومة 4-5-1 بالنسبة للمنتخب النرويجي، إذن عليك أن تحقق الاختراقات وعليك أن تثمر أو تجني ثمار التغييرات. لا أعرف كيف حصلت التغييرات، ولكن الآن نذهب إلى الوقت الإضافي. أتمنى أن يدخل المنتخب الإنجليزي بسرعة أكثر في الأشواط الإضافية.
1: شوط المباراة الثاني انتهى، نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول، ولكن نريد أن نستعرض معكم هذه الحالة التي حضرت من خلال هذه المباراة. هدف بيلينغهام،
2: كاميرا،
1: الكرة ارتطمت بالكيبل الخاص بالكاميرا، يبدو الكاميرا العنكبوتية أيضا، الكاميرا العنكبوتية التي يتم استخدامها من خلال المباراة بعد أن اعترض لاعب المنتخب النرويج حيث تغير مسار الكرة من خلال هذا الهدف وسجل هدف بيلينغهام.
4: صحيح، ولكن الأمر ليس بيد يعني المنتخب الإنجليزي،
1: وأنا أعتقد شوف اعتراض كابتن.
4: نعم، ولكن أعتقد أن الكاميرا بما أنها داخل المستطيل الأخضر فهي تعتبر من ضمن جزء من الملعب، ولكن هذا ليس بعذر، الكرة ارتطمت، يعني اللي ركل الكرة هو حارس المنتخب النرويجي وليس بيكفورد، وتغير اتجاهها إلى أن تسجل المنتخب الإنجليزي، لا هو اللي أخطأ الحارس ولم تخطأ الكاميرا. في النهاية الفريقين يملكون الفرصة صراحة من خلال المستوى والأداء اللي قدموه لحسم المباراة. نعم، وهي انتقلت من توقعات الإنجليزية الأكثر بنسبة 60-70% إلى 50% للفريقين، ولكن أنا أعتقد أنه الأكثر يعني قوة بدنية هو اللي راح يكسب المباراة، لأن الإرهاق بدأ على الفريقين وبالذات على المنتخب الإنجليزي.
1: أعتقد بأنه الكرة التي اصطدمت ب الكاميرا العنكبوتية هي تعتبر من العوامل الخارجية، ويجب على الحكم إيقاف الكرة وعمل إسقاط، هذا حسب معرفتي في هذه الجزئية. علي، شكرا لكم. دعونا نذهب مرة أخرى لحسن العيدروس وعلي محمد علي، المتابع معكم انطلاق شوط المباراة الإضافي الأول، إليكم.
5: بسم
0: بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية الشوط الإضافي الأول من هذا اللقاء، لقاء إنجلترا أمام منتخب النرويج، وذلك في إطار ربع نهائي بطولة كأس العالم فيفا 2026، شوط أول وثاني. النتيجة كانت في الحصيلة هدف لكل فريق، هدف لكل منتخب. الأشواط الإضافية بل الشوطان الإضافيان، الشوط الإضافي الأول في الانطلاق الآن. منتخب إنجلترا آخر مرة خاض فيها شوطين إضافيين كانت أمام كرواتيا في مونديال 2018، في تلك المباراة اللي سجل فيها مانجوكيتش هدف الفوز لمنتخب كرواتيا على حساب منتخب إنجلترا في الدقيقة 9 ما بعد 100. وللمفارقة هذا الأمر حدث في مثل هذا اليوم هناك في ميامي بطبيعة الحال، لأننا هنا دخلنا في 12، لكن في ميامي ما زالت 11 من يوليو من عام 2018 حينما فازت كرواتيا وأقصت إنجلترا بهدف ماريو مانجوكيتش في تلك المباراة. الشوط الإضافي الأول ينطلق في هذه اللحظات يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. إنجلترا على اليمين، النرويج تلعب على اليسار. هل يشبه اليوم مكان البارحة قبل 8 سنوات أم أن للإنجليز رأي آخر هنا أمام النرويج؟ كرة تلعب لمصلحة المنتخب الإنجليزي، وصلت هذه الكرة في الوسط عن طريق المتقدم لدينا هنا سبينس. تلعب هذه الكرة من بريتشيزي، عنده كرة إيزي يحاول فيها، إيزي يتقدم في وسط الميدان، يرسل كرة إلى أقصى الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب الإنجليزي عن طريق بوكايو ساكا يحاول فيها، ساكا عودة إلى الخلف، ريس جيمس والعرضية، الكرة من مورغان روجرز لكن تغطية كانت موجودة، هالاند بالرأس تتحول الكرة من جديد عن طريق إليوت أندرسون، يمرر كرة إلى ريس جيمس. منتخب إنجلترا لم يؤدي الكثير في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، النرويج كانت أخطر، بينما هنا بوكايو ساكا عنده كرة إلى خارج الملعب تتحول إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. للأسود الثلاثة، الأسود التي تبحث عن الزهير هنا في الأراضي الأمريكية، هل ينبش ما تم دفنه هناك في ويمبلي قبل 60 عام، في عام 66 11 يوليو أيضا الأوروغواي لعبت أمام إنجلترا وانتهت تلك المباراة بالتعادل بدون أهداف قبل 60 عام. أولى مباراة إنجلترا بالمناسبة كانت في كأس العالم 66، وهي البطولة الوحيدة التي فاز بها الإنجليز. كرة من ركلة ركنية، بوكايو ساكا على يسار حارس المرمى نيلاند، إنجلترا من أجل هدف السبق، إنجلترا من أجل هدف التقدم، عرضية ترسل بالراسات النرويجية، الكرة ما زالت، بوكايو عند كرة، بوكايو في المحاولة، بوكايو في التقدم، عرضية بوكايو، هاريكين بالراس، ما زالت إنجليزية. نيلاند تصدى لكرة هاري، ريس جيمس عند كرة، عودة إلى بوكايو ما زال بوكايو، والعرضية إنجليزية خطيرة باتجاهية مارغي، عودة إلى الخلف مرة أخرى إبريتشي، إيزي يلعب لك كرة لمن؟ عودة إلى الخلف، وصلت عن طريق مورغان روجرز، ومن غيره بيلينغهام، ومع بيلينغهام أحلام الإنجليزي في أمان، بيلينغهام كمان بيلينغهام مرة أخرى يسجل ثاني أهداف الإنجليز، إنجلترا تتقدم عن طريق بيلينغهام مرات ومرات، بيلينغهام يسجل ثاني أهداف الإنجليز، لا شيء يقف في طريق الأسود، لا شيء يقف في طريق الإنجليز، هكذا قالها بيلينغهام في كرة العودة، وهكذا قالها في كرة الهدف الثاني. ممتازة كرة مورغان روجرز، نيلاند في التصدي، لكن بيلينغهام في المتابعة، بيلينغهام قال أنا موجود، بيلينغهام قال أنا حاضر، بيلينغهام قال أنا في كل مرة. مرات. بيلينغهام قال أنا المهاجم، أنا الوسط، أنا الحلم، أنا الأمين، أنا الحامي لأحلام إنجلترا الكبيرة. نعم، مورغان روجرز في التسديد، حارس المرمى في التصدي. بالأمس شاهدنا إسبانيا تسجل بنفس الطريقة، اليوم إنجلترا تسجل بنفس الطريقة. الأمس كان في شباك بلجيكا، واليوم هنا في شباك النرويج. بيلينغهام يسجل الهدف الثاني. بيلينغهام على ما أقول، بيلينغهام دائما الآن. كم أهداف؟ 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة، 6 أهداف لبيلينغهام في البطولة. وفي زحام النجوم بيلي هو الأكثر لمعانا وهو الأكثر تأثيرا بالنسبة للمنتخب الإنجليزي. نعم، هو الأكثر تأثيرا لمنتخب إنجلترا، إن كان في مباراة المكسيك وإن كان هنا في مباراة المنتخب النرويجي. إنجلترا هدفان، النرويج هدف، لكن ممتازة كرة مورغان روجرز. تحدثنا عن بيلينغهام، روجرز لاعب أستون فيلا بشكل ممتاز. كانت التسديدة التي تصدى لها الحارس نيلاند أفلتها نيلاند، لكن بيلينغهام لم يفلت الكرة الأخيرة. كرة تلعب، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيسر، منقولة كرة النرويج من أجل العودة، النرويج من أجل التعادل. إيرلينغ هالاند، هل تسمعنا؟ هكذا يقول النرويجي الذي يخاطب إيرلينغ من المدرج. هالاند الآن أكثر من أي وقت مضى، يا إيرلينغ يا هالاند. في هذه اللحظات ينادي النرويجي، في هذه اللحظات يتمنى النرويجي، فهل من إجابة يا أوسكار؟ بوب يتقدم من أمام سبينس، التغطية موجودة. بيلينغهام وهذا مورغان روجرز يلعب لك كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من الطرف الأيسر. إيبيريتشي إيزي يتقدم من اليسار تمريرة. بيلينغهام واقع على أرضية الميدان، النرويجي هنا في كرة لكنها تتحول مرة أخرى. تغني الجماهير الإنجليزية في مدرجات ملعب ميامي ستاديوم، جماهير الإنجليزية السعيدة، إنها تتهيأ للصعود، إنها حزمت الحقائب، إنها تقترب من العودة للوطن. هكذا يغني الإنجليزي الآن. نعم، هكذا يغني الإنجليزي الآن. كرة من رمية جانبية، لكن لم تنتهي المباراة بعد، ما زلنا في الشوط الإضافي الأول. أما زال للنرويجي ذخيرة، وما زال عند النرويجي ذخيرة، ذخيرة لا تنتهي بقيادة إيرلينغ هالاند. كرة منقولة، أوديغارد عنده كرة في وسط الميدان، لمسة بعد ذلك مرة أخرى لمصلحة المنتخب النرويجي. أوديغارد ينقل كرة من اليسار، لمسة في وسط الملعب بتعود لمصلحة المنتخب النرويجي مرة أخرى. التقدم من بيرغر، التمرير لمن؟ كريستوفر آير، عنده كره، كريستوفر يحاول فيها، لمسه في الطرف الايمن مره اخرى لمصلحه المنتخب النرويجي. عوده الى الخلف باتجاه اللاعب اورسنس. بيرغر يمرر كره الى مارتن. اوديغارد يلعب كره في وسط الميدان لمصلحه المنتخب النرويجي. شاهدونا لا يتسرع النرويجي. بيرغر من امامي بيلينغهام. بيلينغهام 6 أهداف، كرة منقولة، وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة النرويج. منقولة كرة، إنجلترا للمرة الرابعة في تاريخها إلى دور نصف النهائي حتى الآن. ولماذا حتى الآن؟ لأن في النرويج ما يمكن أن يؤجل هذا الموضوع، لأن في النرويج ما يمكن أن يحسم أمر هذا الموضوع لأصحاب اللون الأحمر. هذا واحد هو مارتن أوديغارد، لمسة لكنها خاطئة. إيبيريتشيزي كرة منقولة، وصول بعد ذلك في لمسة، تمريرا من بيلينغهام ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر. وصلت هذه الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب الإنجليزي. الرمية جانبية، بيلينغهام ومشجع إنجلترا، وكثير من كتب عن بيلينغهام. الصحافة الإنجليزية والبريطانية ترى بأن أدوار بيلينغهام هي أدوار أشبه إلى الكمال على مستوى الأدوار الهجومية بالتحديد. كرة منقولة، سبينس عندها كرة، يتوغل في الطرف الأيسر، سبينس يحاول فيها، مازال سبينس في كرة مستمرة، الله الله على المرور، تقدم، سقوط، ركلة جزاء، هناك ركلة جزاء، نعم سبينس فعل كل شيء وأراد أن يتحصل على ما أراد، فكان له ما أراد. ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات الفرنسية على الأنهاء، لكن أي مجهود، أي مهارة من سبينس، هذا النرويجي يتحسر، وهذا الفرنسي أخذ القرار، وذاك الإنجليزي يريد أن يأمن، يريد أن يؤمن، يريد أن يطمئن ويطمئن على نتيجة هذه المباراة، على وصول إلى الدور نصف النهائي. نعم هكذا كانت القصة، في تقدم وبعد ذلك في سقوط، ومن ثم في قرار فرنسي، ركلة جزاء للفريق الإنجليزي، ركلة جزاء للمنتخب الإنجليزي في هذه الأثناء. الفار أيضا وعملية الفحص للقطة إسبنس، والحديث مع كليمون توربان، هل يستدعى أم يؤكد قراره؟ ننتظر. كرة إسبنس، هنا هالاند، شاهد هالاند يا أخي، هالاند تشعر أنه لاعب من ذاك الجيل. سيعود كليمون توربان، كليمون توربان سيعود، نعم، ليتابع اللقطة وليقرر إن كانت هناك ركلة جزاء فعلية لمنتخب إنجلترا أو لم تكن كذلك. هذه العودة الثانية لتقنية الفيديو بعد العودة في كرة الهدف الذي ألغي في شوط المباراة الأول. هذه اللقطة هل كان الاحتكاك في لقطة فيها الشراك من أجل الكرة ولا أفضلية فيها لأحد؟ كليمون توربان هو من سيقرر، والآن سيأتي القرار، الآن سيأتي القرار، نسمع.
5: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: إذن ليست ركلة جزاء، اعتبر بأن الاشتراك كان عاديا في اللقطة الماضية في لحظة تنافس على الكرة، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء في اللقطة الأخيرة. تلغى ركلة الجزاء لمنتخب إنجلترا، نعم تلغى ركلة الجزاء لمنتخب إنجلترا. هذه اللقطة، وهذا هنا التوضيح كامل حكم المباراة حول اللقطة الأخيرة، وفرحة هذا النرويجي لأن الأمل عاد حتى ولو كانت النرويج متأخرة في النتيجة. أعتقد بأن هذا القرار الآن يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي، يعطي دفعة معنوية للمنتخب النرويجي. رمية تماس لمصلحة منتخب إنجلترا في هذه اللحظات، ستنفذ رمية التماس للمنتخب الإنجليزي، ملعوبة الكرة طويلة، بعد ذلك كراسية، تتحول الكرة في وسط الميدان مرة أخرى للمنتخب النرويجي من جديد، تقدم إلى أقصى اليسار، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب بيدرسن من دخل بديلا في الشوط الثاني من هذا اللقاء، لمسة من بيرغر، وبيرغر يلعب لك كرة إلى بيرغ من باتريك، ينقل لك كرة في الطرف الأيسر، النرويج هنا في كرة عرضية، لكن إليوت أندرسن في التغطية دفاعية، تتحول الكرة في وسط الميدان للمنتخب النرويجي، مطالبة بوجود لمسة يد، أوسكار بوب عنده كرة، أوسكار في لمسة من الطرف الأيمن، مارتن أوديغارد يحاول فيها من اليمين أمام مورغان، الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان لمصلحة المنتخب النرويجي. بيرغر تقدم، أوسنس يلعب له كرة في الطرف الأيمن، أوسكار بوب، بوب يا بوب، بوب يا بوب، لمسة ممتازة، فرصة خطيرة، نوسة والتصويب، ولكن إلى خارج الملعب. ياهي كرة أو ياهي خطورة في اللقطة الماضية من نوسة، نوسة يا نوسة، فرصة كانت مواتية للمنتخب النرويجي للعودة. النرويج من أجل إحياء الأمل في اللقطة الأخيرة، كرة صدمت في ماركي وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية

الطرف الأيسر. ما زالت الكرة مستمرة في وسط الميدان. بيرغر يلعب لها كرة نقلة عن طريق اللاعب أورسنس. نوسا في الانتظار. نوسا عندها كرة من الطرف الأيمن مرة أخرى. مارتن أوديغارد. أوديغارد يبحث عن مساندة. أوديغارد في تمريرة. بعد ذلك العرضية ترسل عالية خطيرة تأتي لكنها سهلة عند الحارس بيكفورد. سهل الكرة عند بيكفورد. ثواني الأخيرة على نهاية الشوط الإضافي الأول. هنا إبريتش إيزي إيزي وكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الرمية جانبية. كرة منقولة لمصلحة المنتخب النرويجي من جديد. وصول بعد ذلك في وسط الميدان. أوديغارد يمرر كرة. ثلاث دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. طبعا باعتبار الذهاب إلى تقنية الفيديو. كرة منقولة عالية سهلة عن طريق ستونز أو هذا إليوت. أندرسون مارغي ينقل كرة في وسط الميدان. تتحول الكرة عن طريق سبينس. سبينس يعيد الكرة إلى الخلف. منقولة كرة إلى الخلف عن طريق إليوت. أندرسون يمرر كرة إلى أقصى اليمين. ريس جيمس. ريس جيمس كرة في وسط الميدان إنجليزية. مورغان روجرز التقدم في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. بيلينغهام نجم هذا اللقاء من جانب الإنجليز وصاحب الهدفين لمنتخب إنجلترا. بيلينغهام يطلب الكرة لكن التغطية من بيرغر. أوديغارد يلعب كرة عالية في وسط الملعب مرة أخرى. مورغان روجرز لم نشاهد كثيرا هاري كين في هذه المباراة. جوردون ساكا حتى بعد دخوله إلا في بعض الفترات. كرة منقولة الآن على طريق بوكايو ساكا. ساكا في الاستلام. ساكا في التقدم من أمام بيدرسن. تتحول الكرة من ريس جيمس. إليوت أندرسون عنده كرة يرسلها عالية باتجاه بيلينغهام. بيلينغهام الكرة طالت عن طريق بيريتشي. إيزي عنده كرة من الطرف الأيسر لكن تسلل كان موجود في الأقصى المرمى. تسلل كان موجود في الكرة الأخيرة. ركلة حرة غير مباشرة للمنتخب النرويجي. أوديغارد يلعب هذه الكرة في وسط الملعب خاطئة كانت إلا تمريرة لم تصل لإيرلينغ هالاند. إليوت هاري كين. بيلينغهام منقولة إلى بوكايو. ساكا في الاستلام. ساكا في التقدم. ساكا مازال. ساكا عند كرة. بوكايو. بوكايو في التمهيد. بيلينغهام تزيد بعيدة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. ركلة مرمى. كرة بيلينغهام في اللقطة الماضية. سول باكن مدرب النرويج وفي الجانب الآخر توخيل. بالمناسبة المدربان تواجها في البونزليغا في ألمانيا. مباراة ماينز أمام نادي كول قبل أكثر من عقد ونصف العقد تقريبا. فاز توخيل مرة والتعادل كان في مرة. بينما هنا أول مواجهة على صعيد المنتخبات. هذا هاري كين عنده كرة يتقدم هنا في اليمين. هاري كين يبحث عن زميل يعيد الكرة إلى الخلف. وصلت باتجاه ريس جيمس وصافرة الحكم الفرنسي تأتي لتعلن نهاية شوط المباراة الإضافي الأول من هذا اللقاء. إنجلترا هدفان عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام والأرقام. بيلينغهام والتأثير. بيلينغهام والبطولة الأفضل له على صعيد البطولات الكبرى من دون أدنى شك. جود بيلينغهام سدد 5 تسديدات وهو أعلى رقم له في مباراة واحدة في بطولة كأس العالم. لاعب اللي يبلغ من العمر 23 عام و12 يوم هو ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباريات خروج المغلوب المتتالية في بطولة كأس العالم. من يلي أو من الثاني؟ ثاني هو الأسطورة بيليه في عام 1958 ب17 عام و249 يوم. نعم بيلينغهام هدفان في مباراة المكسيك. هدفان في هذه المباراة أمام المنتخب النرويجي. أنا أتحدث عن مباراتين إقصائية.

0: زين لجود بيلينغهام لعب نادي ريال مدريد. وبالمناسبة لاعب ريال مدريد 19 هدف من لاعب ريال مدريد في بطولة كأس العالم، أكثر من أي فريق آخر. كثيرة هي الأرقام. سولباكن وتعليمات المدرب النرويجي. النرويج قدمت مباراة كبيرة، كانت لديها العديد من الفرص، كانت لديها العديد من المحاولات. المنتخب النرويجي سنحت له فرصة، الكرة التي نتذكرها في العارضة في شوط المباراة الثاني، بينما الصورة على هالاند صاحب 7 أهداف، طبعا مبابي 8 أهداف، ليونيل ميسي عنده 8 أهداف، هالاند 7 أهداف، هاري كين الآن بيلينغهام 6 أهداف. وهنا تبديل قادم في تشكيلة المنتخب النرويجي في هذه اللحظات، تبديل قادم. هالاند يغادر أرضية الملعب، هالاند يغادر أرضية الميدان، ويورغن لارسن هو من دخل بديلا في تشكيلة المنتخب النرويجي. إذن لارسن بدلا من هالاند. يتنفس الآن مارجيب مدافع المنتخب الإنجليزي، خصوصا مع الحوارات البدنية الثنائية. لا ننسى بأن مارجيب مصاب أيضا، وكانت هناك شكوك في أن يدخل هذا اللقاء، لكن الآن إيرلينغ هالاند يغادر أرضية الميدان. هل هي إصابة أم أنه تبديل فني أم أنه إجهاد؟ وهذا المشجع النرويجي هنا في المدرج ولسان حاله. أمامنا 15 دقيقة من أجل إيقاظ هذا الحلم من جديد، من أجل إيقاظ هذا الحلم من جديد. يا نيلاند، نيلاند وأوديغارد والبقية في المنتخب النرويجي. إنجلترا إلى الدور القادم للمرة الرابعة في تاريخها حتى الآن، والأولى منذ عام 2018 حينما اصطدمت بمنتخبية كرواتيا في الدور نصف النهائي. الآن إنجلترا في حال إن اكتمل هذا الفوز ستلعب إما أمام الأرجنتين، ويا لها من معركة لاتينية أوروبية. طبعا الأرجنتين إنجلترا واحدة من المواجهات التاريخية إن حدثت في الدور نصف النهائي. كرة منقولة من الطرف الأيمن، لكن هناك سويسرا التي تأمل أمام الأرجنتين في مباراة الفجرية. كرة منقولة، انطلاقة لا تأتي لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة من الطرف الأيسر للنرويج، لدينا تمريرة. أوسكار بوب عنده كرة، بوب في لمسة، نوسا يحاول فيها، نوسا في كرة ما زال، عرضية تأتي خطيرة للمنتخب النرويجي. الكرة ما زالت، لكن خطأ كان موجود، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لبيلينغهام، خطأ لبيلينغهام في الكرة الأخيرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هالاند بهاتين العينين يراقب، هو لا يراقب مباراة، هو يراقب استمرارية أمل، هو يراقب استمرارية حلم. هالاند الذي عاد، بل هالاند الذي حضر في هذه البطولة، كأنه ينتقم من غياب السنة أو البطولة الماضية. بريسة ووالدة أيضا شاهدناه هنا في الصورة، لكن تبقى تفاصيل ما يمكن أن يحدث في 14 دقيقة متبقية. إنجلترا من أجل هدف الأمان، من أجل هدف الخلاص، من أجل القاضية للعبور والتأهل إلى الدور القادم أمام حلم نرويجي ما زال على قيد الحياة، ما زال على قيد الحياة. لكن هنا كرة منقولة، خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على بوكايو ساكا. الجماهير الإنجليزية وصول إلى النهائي هو حلم، التتويج بهذه البطولة هو مجد بالنسبة للإنجليز، إنجليز الذين غدرت بهم اللحظات الأخيرة في السنوات الماضية في البطولات الكبرى، إن كان في كأس العالم وإن كان في بطولة اليورو، ولربما تلك الأمر التي كانت أمام إيطاليا هناك في ويمبلي بركلات الترجيح. ساكا ذلك اليوم لا يريد أن يتذكر، لكنه طبعا يواكب هذا اليوم. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النرويجي، منقولة كرة في الطرف الأيمن، لمسة هنا في اليمين، أوسكار بوب عنده كرة، النرويج تحاول، النرويج في هجمة الآن من الطرف الأيمن عن طريق أوسكار بوب، يبحث عن زميل، أوسكار مازال، أوسكار في نقلة ممتازة، اللقطة فرصة تأتي والتصويب ولكن إلى خارج الملعب. خطيرة كرة باتريك بيرغ، خطيرة كانت كرة باتريك بيرغ في اللقطة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة كانت لكن بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. بتعود الكرة من إليوت، أندرسون يرسل هذه الكرة طويلة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى للنرويج باتجاه نوسا، نوسا يحاول لكنها تتحول بعد ذلك عن طريق هاري، هاري راح، هاري كين يتقدم هنا، بوكايو ساكا في الاستلام، ساكا في التقدم، ساكا في التوغل، بوكايو، بوكايو مازال، الله الله، بوكايو التصويب، لكن حارس المرمى يا له من مرور، يا له من مرور من جانب بوكايو، بينما سبينس إلى هاري، سبينس سبينس سبينس سبينس سبينس، وبوكايو والحارس نيلاند يتصدى، الحارس نيلاند قال ما زالت النرويج باقية، لم تخسر النرويج بعد. كرة تصل عن طريق مورغان روجرز مرة أخرى، فرصتان إنجليزيتان خطيرتان، الحارس نيلاند يتألق يتعملق يتصدى من أمام سبينس ومن أمام بوكايو ساكا. الإنجليز كانوا قريبين من حسم الأمر تماما، كانوا قريبين من كرة الخلاص، كانوا قريبين من كرة الأمان وكرة الاطمئنان، كانوا قريبين من حسم أمر الوصول إلى مربع الذهب. بوكايو فتى الأرسنال الذهبي متسلل، تسلل كان موجود على بوكايو ساكا في اللقطة الماضية. تبديل قادم، هذه الكرة من سبينس وتزيد بوكايو، لكن حارس المرمى نيلان تمكن من الكرة الماضية. هذا التصدي قد يكون تصدي البقاء في البطولة يا نيلان. بيلينغهام يغادر أرضية الملعب، بيلينغهام يغادر أرضية الميدان. الآن دامبارن يدخل بديلا، وبيلينغهام من كان فارسا لأحلام إنجلترا، نعم كان فارسا لأحلام إنجلترا في هذه البطولة أمام المكسيك في المباراة الماضية هدفان، وأمام منتخب النرويج في هذه المباراة هدفان، كل هدف أغلى من الثاني، كل هدف أغلى من الثاني، وهنا الفاعلية الحقيقية بالنسبة للاعب يسجل 6 أهداف في هذه البطولة. كرة منقولة وصلت في وسط الملعب، الآن لاعب خط وسط يغادر مهاجم بل مدافع، ومن دخل دامبان في تشكيلة منتخب إنجلترا. توخل يريد الحفاظ على التأهل، يريد الحفاظ على مكسب التأهل، قد لا يكون راضي عن أداء منتخب إنجلترا في هذا اللقاء من الناحية الهجومية، لكن ما يهم في الأدوار الإقصائية أن تتأهل وليس كيف تأهلت. كرة منقولة وصلت للنرويج، منقولة كرة عالية باتجاه الأرسن، التغطية موجودة، ريس جيمس إلى بوكايو، تتحول الكرة، المنتخب النرويجي سيعاود الضغط بل لا حل له سوى أن يضغط، لا حل له سوى أن يضغط، لا حل له سوى أن يذهب إلى الهجوم. كرة منقولة من نوسا، مقطوعة كرة من ريس جيمس، رمية جانبية للمنتخب الإنجليزي. بيلينغهام مع كل تفاصيل يتفاعل، إن كانت رمية تماس وإن كانت ركلة ركنية أو في ركلة جزائية مثل التي احتسبت لسبينس وألغيت بقرار الفيديو. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النرويجي، النرويج دخلت المباراة بهدوء بعد ذلك شاهدنا كيف تصاعد ذاك الرتم وكيف شكل المنتخب النرويجي الخطورة. كرة منقولة في الطرف الأيمن، تتحول الكرة هنا في اليمين للنرويج، كرة ما زالت من أجل كرة العودة، من أجل كرة الاتفاضة، من أجل استئناف التجديد في نحو أحلامهم. كرة منقولة عن طريق أوسكار بوب، عندها كرة من الطرف الأيمن. إنجلترا تدافع، إنجلترا تدافع، النرويج تحاول تهاجم. مارتن أوديغارد في 8 دقائق متبقية على نهاية الشوط الإضافي الثاني من هذا اللقاء، منقولة كرة في وسط الميدان، وصلت هذه الكرة بعد ذلك عن طريق اللاعب بيرغر، بيرغر في لمسة، أوديغارد في السلام، تحضير بكرة من الطرف الأيمن مرة أخرى للمنتخب النرويجي عن طريق مارتن. أوديغارد عرضية فرنسية، لكن التغطية موجودة، بتعود الكرة مرة أخرى نوسا، والتصويبة تأتي، تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية الآن للمنتخب النرويجي. ركنية للنرويج، ركنية للنرويج، هذه التسديدة التي صدمت في ريس جيمس وتحولت إلى ركلة ركنية جديدة للمنتخب النرويجي. المحا خبر، شي خبر يا مارتن، هل من أخبار سعيدة يا أوديغارد؟ النرويجي يتساءل، النرويجي يتمنى، النرويجي يتمنى. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، المنتخب النرويجي في كرة ترسل عالية، راسية لن تأتي، كرة ما زالت بوب، والتصويب ولكن إلى ركلة مرمى، بعيدة كانت الكرة من أوسكار، أوسكار يا أوسكار يا أوسكار، الكرة تحولت إلى ركلة مرمى. هذه تسديدة أوسكار بوب، ركلة مرمى للمنتخب الإنجليزي. هناك من يوثق هذه اللحظات، وهناك من يدخل مرحلة من القلق في هذه الأوقات، وهناك من يتمنى عودة تلك السنوات حتى لو لم يراها، حتى لو لم يعشها، حتى لو أنها كانت في كتب الله، في كتب القصص وفي الوثائقيات، لكن النرويج تريد أن تكتب قصتها الخاصة، النرويج تريد أن تكتب لحظتها أو لحظتها الخاصة، النرويج من أجل هدف العودة، من أجل إحياء الأمل، من أجل إحياء الحلم. كرة تصل داخل منطقة الجزاء بالرأس من لارسن، تتحول الكرة إلى نوسا، بعد ذلك ما زالت إلى خارج الملعب. الآن ركلة مرمى عند الحارس بيكفورد، ركلة مرمى عند الحارس بيكفورد. بيكفورد الصورة في توثيق، كرة منقولة في الطرف الأيمن، لارسن في التمرير، مرور بشكل ممتاز، بعد ذلك كابير، الكرة ما زالت هناك صافرة، هناك خطر، ستهاجم النرويج كل النرويج الآن، ستهاجم النرويج كل النرويج الآن بمقاتليها، الآن بمحاربيها في هذه اللحظات. النرويج أمامها 5 دقائق، أمام منتخب الفايكنج 5 دقائق من أجل إحياء أمل. كرة منقولة من نوسا، سقوط خطر، إنجلترا تدافع، النرويج تهاجم في هذه اللحظات. هل من عودة، هل من لحظة فيها من الجنون ما فيها، جنون كأس العالم وجنون مباريات كأس العالم، بطولة شهدت الكثير من اللحظات الأخيرة القاتلة، النرويج يريد أن يكون له من هذه اللحظات نصيب، حتى لو كان لهالاند له منها الكثير في هذه البطولة. ركلة ثابتة ستنفذ للنرويج عن طريق مارتن أوديغارد، النرويج عن طريق أوديغارد، أوديغارد في ركلة عرضية ترسل عالية، الإبعاد والتصدي، بيكفورد واقع على أرضية الملعب، سقوط وإصابة لبيكفورد، طبعا الاشتراك كان مع زميله كريستوفر آير، حكم اللقاء وقف اللعب. إصابة الحارس بيكفورد وقع على أرضية الميدان، كرة كانت مع مورغان روجرز في اللقطة الماضية، نعم الكرة المشتركة ما بين روجرز وبيكفورد، لكن سلامة لاعبين أهم من كل شيء، وهذا ما طبق حكم المباراة، وهذا ما لم يعجب كريستوفر آير الذي ينذر بالبطاقة الصفراء. كرة ستنفذ، عملية الإسقاط من حكم المباراة، في هذه اللحظات اللعب سيستأنف من جديد. سول باكر هذه الكرة الأخيرة والاستدام والكرة المشتركة والاشتراك الذي حدث ما بين بيكفورد وزميلي في اللقطة الأخيرة. اعتراف كريستوفر آير على قرار حكم المباراة. الكرة تعود نعم لمصلحة المنتخب النرويجي. منقولة كرة في الطرف الأيسر. أورسنس يلعب كرة إلى نوسا. نوسا عنده كرة مازال. نوسا في محاولة للنرويج. كرة مقطوعة تتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. ريس جيمس حول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية الآن. هاري كين. والجماهير الإنجليز تعلم بأن الأمر لم ينتهي بعد، لكنها تريد أن تسمع الصافرة الفرنسية في قادم الدقائق. قبل ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل انطلاقة نوسا. نوسا عنده كرة من الطرف الأيسر. نوسا ما زال يحاول فيها تمرير، لكن تسلل كان على نوسا. نعم تسلل كان على نوسا في اللقطة الماضية. نوسا كان متسللا. نوسا كان يقف هنا في هذه اللحظة. نعم تسلل كان موجود أنطونيو نوسا، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب الإنجليزي. النرويج قدمت بطولة كبيرة تستحق عليها الإشادة، بينما هذه أسود ثلاثة تطمح في ما هو أبعد من هذا الدور، تريد ما هو أبعد من هذا الدور، تتمنى ما هو أبعد من هذا الدور، وتريد أن ينتهي ذاك الصبر الذي دام 6 عقود، ذاك الصبر الذي دام 60 سنة. رمية جانبية صابت هاري كين. كرة مشتركة مع كريستوفر آير. دقيقة هي الأخيرة، دقيقة هي الأخيرة. الكرة تلعب، إبريتشيزي يحاول فيها، ما زالت الكرة إنجليزية، وفي الأخيرة الإنجليزي يريد أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة. كرة بتعود من إبريتشيزي، يلعب لك كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك عن طريق حارس المرمى الحارس بيكفورد. ينقل الكرة باتجاه سونز. سونز عنده كرة هنا في اليمين، التغطية موجودة، مقطوعة على النرويج، منقولة كرة عالية باتجاه بوب، لكن هناك بان في التغطية. تتحول الكرة، سبينس يضغط من أمام أوسكار بوب. رمية تماس للمنتخب الإنجليزي في هذه اللحظات. رمية تماس للمنتخب الإنجليزي. نعم انتهى الوقت المحتسب والأصلي، دقيقتان أضافهما الحكم وقت محتسب بدلا من الضايع. هاري كين عنده كرة يلعبها باتجاه مورغان. روجرز يتقدم من الطرف الأيسر. مورغان روجرز يحاول فيها وما زال. مورغان روجرز عنده كرة من الطرف الأيسر مرة أخرى. رمية جانبية للمنتخب النرويجي. نظرات هالاند وصورة بيلينغهام ما بين متأمل لعودة وما بين متأمل لسماع صافرة، لأنها ستكون وقعها على الإذن. ما هو أروع من الموسيقى يا بيلينغهام. رمية جانبية لمصلحة المنتخب الإنجليزي. رمية تماس إنجليزية ملعوبة كرة إلى هاري كين. التغطية موجودة، حوار الرؤوس، بينما الكرة ما زالت عالية من جديد. كرة باتجاه اللاعب نوسا، عنده كرة مقطوعة من ريس جيمس. التقدم البوكاي وعودة إلى الخلف، تصل باتجاه سونس، يتركها إلى حارس المرمى بيكفورد. بيكفورد يرسل هذه الكرة طويلة، تسلل ما كان موجود على بيرتشيزي. منقولة كرة من بيرغ. بيرغ إلى بيرغر. بيرغر بعد ذلك إلى الخلف. على أخيرة للنرويج، على أخيرة للفايكينغ، على أخيرة لرفقاء هالاند. وصلت هذه الكرة عالية، لكن هاري في وضعية دفاع. الكرة تصل من بيرتشي. إيزي يتقدم، إيزي يراوغ. الكرة مقطوعة. على أخيرة، هي الأخيرة، هي الأخيرة، فهل من عودة؟ هي الأخيرة، فهل من عودة؟ هي الأخيرة من أوسكار. بوب يحاول فيها ولكنها تقطع، تشتت، تصل عن طريق حارس المرمى. الآن ثواني وعد تنازلي لنهاية هذا التوقيت، لنهاية هذا الوقت. هناك دامبان في التغطية. رمية جانبية لمصلحة المنتخب النرويجي. رمية تماس للمنتخب النرويجي. الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى. وصافرة الفرنسي تاتي. نعم صافرة الفرنسي تاتي. نعم انجلترا يد النهائي. إنجلترا بفضل هدف في بيلينغهام أحلام الأسود الثلاثة ما زالت في أمان. إنجلترا هدفان، النرويج الرائعة هدف. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.
1: شكرا لكم حسن وعلي. هذه المباراة يزدل الستار عليها بانتصار الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، حيث إنجلترا إلى

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.